0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أنا أول مرة أسا لأن أنتكم أسا من مركز ده صحيح هذا الحمد لله، ولكن أسا وجدت فسا أنا شلت ده نادم آخر ممكن كان يدور كل من ده قدام ده أنت.
2: أنا دم أول وقت دو الدم الفنتين ده كل اللي أخذوا أي مرضان أنت ده، لكن عديد نارون ده صبره الله أنت عارف، وأنا كل شغل كي أسيت كي شيء ما في. وأسا من الفنسيزة عندي ورا ده أي مرضان تقول دم ما عنده جد دم مرض أنت أسا بطن كل جد، لكن الشغل كيف يجي سمعني الحمد لله كأسيد وكل ما فيه والناس وعدني يروح جوري سنين ويخافوا كل أنا ما أنا خاف، وكان عندي نار كلها الحمد لله جاي القاف وعدي لأن كان جد وكل سرير زمان ده ما شاء الله عدي حاضر كبس نار ما اللي أنت تدور ده يسولك ما معك تشيلات مش أسا ما تقدر تروح فاجد ده أب أنا كل ما شفته وأنا كل في جسم أنا هيك شغل نقص كل ما فيه وجاي نخاف كل ما فيه ونار دم كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نار دم تنتقل يعرفها ما تنتقل يعرف كان دم هناك تقدر تنتنارم ده أنت شغل كي كان دم هناك مردان ترى أول كلا دكتور يقول لك ما تنت ناس نعرفه نار ما دم شالو بقى عند كاتو بالي كل في كاتو كتير كلا يورجيب النار ما الحمد لله هم كلا خير ما هم أدري لو أنا كلا دم هناك ده كان انتناس وكان انت كلا كان باتم كلا كان نارم دم يدور وجا شافه نقدر ننتي ده ننتي.
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عدم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
1: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في البنك هنا الدم ده وبسائد لأخو المرضان المحتاج للدم ومعناته ده قاب بحييه شربنا ذات بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناته كان انت ما تبرأت بالدم وانطيت ده يمكن يفقد حياته. إذن انت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي او من 500 ملي هن الدم بتدي لإنسان آخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كون مرضان وتسائد ده معناته انت انقذت حياته. شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا، والمشكلة الدم هنبيه ما في السوق دم بصنعه ما في. الدم ده ربنا كده من حكمة جعل البني آدم إلهم بزلو شان يصنعه للدم لكن ما قدروا يصنعه. بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرماسي وينطوا لنادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بسنا الآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخليه ببقى محتاج للدم. إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ده. بعض الناس يقول لك أنا ده رقيق ساكت ما عندي دم. دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيق، هو عنده مقدار في جسم أنا نادم. بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشرة وسبعة يقدر ينطي، أو مرة هيموغلوبين من 12 ل14 أيضا تقدر تنطي، بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الإندا مرض تنسل، نادم الإندا مرض التهاب الكبد، نادم الإندا مرض تنسيدا، نادم الإندا مرض تنزهري. الأمراض المعدية دي كان زول إندا ده ما بنطي قدام، لكن النادم المشى في بنك هنا الدم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطوا لنادم آخر، لا أولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم آخر ده اسكي تمك انت ما يضرك قبل لأن شان انت قاد تنقص دمك تنطي لنادم آخر ده يشيفوا كان ناقص هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد. إذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي أيضا يقول لك ما تنطي نادم آخر. الشيء الآخر أنا وكن ننطي دمي لنا نادم آخر مرضان ده أنا ذاته مستفيد. قال نستفيد شنو؟ قال نستفيد دم ده يلقى عنده قدرة يتجدد في خلايا قاعدة في نخاع العظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة. أنا ذاته يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط. والتبرع بالدم عبارة عن وقاية. الإنسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب. الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منه. فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع. الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد. ده يمر كل 120 يوم. أو من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضان الآخر. وده عنده فائدة.
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم. يخافوا بعد منهم ذاك إن تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكيه. رسالتكم شنو أنتم كأطباء للناس دي؟
1: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة. المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا. يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده. إذن شان أنين نقدر نساهم في حياة الآخرين ده أي واحد من المواطنين خليه يفهم أنت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما قاعد يضرك شيء قاعد يفيدك. ما عندك أنت ضرر. ما لما عندك ضرر ده لأن أنت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشوا يكشفوا يأكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم آخر. وفي أقل واحد قال في الناس بيقولوا كي الناس ده قاعد يشيلوا الدم ده يتشكموا. يعني ما في دم بيتشكموا. يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك أنا التبرع بالدم وصادف له زول في الدريب وشاشة وكي أكل قرصة. لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين. يعني المركز مكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبرعوا بدمه. وتلقى الوادي يقول لك أنا ده ما ننطي دمي لنادم آخر. وده كلام خطأ. الدم ده ما نلقوه نبوه في فرمسي. إذا نلقوش أن ننقذ حياة المرضانين ده من وين؟ عندنا أطفال، عندنا أوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير، قاب بسوء إجهاض، مشاكل الميلاريا، أيضا قاعد تزيد الأنيميا في المجتمع، مشاكل سوء التغذية، مشاكل كثيرة تؤدي إلى نقص الدم. اليوم طفل يلدو بعد أسبوع بيجي يقول عنده مشاكل أنا الدم. أهله يقول لك كيف ولا صغير ده أبو ولده بس عنده مشاكل أنا الدم. ما أمه وكي قلبان ده ما عنده غذاء عديل. إذا يلقى مشكلة أنا نقصين أنا الدم. إذا رسالتنا لأخواننا كلنا مواطنين ده أي واكلوا التبرع بالدم ده مسموح بيا. يمكن أنت في السنة ده تتبرع 3 مرات معناته كل 4 شهر تمشي تتبرع. وإنت إذا تبرعت اليوم أظن بعد أسبوع وأسبوعين تلقى حركة جسمك ذاتك فيها نشاط. فده رسالتي نقدمها لأخواني المواطنين وإن شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في إنقاذ حياة الآخرين.
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل، فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم.
3: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم عند بنك رسالة في كات زمان ده المسألة عن النقل عن الدم ده بشوف في بلوك أبراتور في سنة 72 في هذه الزواية كان عليه جرمايك وناس كتير ينجروا ودم دفق. بعد ده الناس جو أنت دم وأنخذ أيام آخرين. في نفس الوقت ده القرار الجديد قالت مالك ما نكونك بكان كل الناس يجوا أنت فوق الدم وكان شغل هذا مش اللي بيجي ده الناس بنت دم. في وقت ده أشادين إنهم تضامن زيارة الناس أي أشادين كل جمع فجر الصباح بيجي بنت دم وبيمشي خدمته بيجي دم وبيمشي سوقة الدم الناس بنتو طوي كده بده بس بطن كي بداو فوق المعدن بطن دم آخر وفتش ما في نفس الحالة ده وكذا الناس كريل بنك ديسانا قايدة حتى بعد سنين جواك إدوائي الناس قالوا كده ما بقى حتى جو قصر راس البنك ديسانا القايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليلة نتمنى مين في المويا المايندين ده ما قدرنا لقينا مركز البنك ديسانا القايدة أنا بيطلب سوينا مركز حسا يندينا عنين إيا المركز وطني ده القايدة إننا بنك ديسانا في مستشفى الهورية إننا مركز ديسانا في وبيطلنا همارة الناس يهورية بوصة مريتين دوالية من بعد همارة ثلاثة ده في الأخالي داخل في كات داخل كيف البروفيس عندنا 94 بنك ديسان قاعدين شغالين بلا عنين القايدين إيه 94 عبيش منذ صار لخايت في الأخاليم الدوار دو كل فيه على بس بيبرمتر لنا نشغل دونك المركز شخلت ده إلا يشول الدم يصول فوز الواجي بقرة الدم كان سليم وانتول المرداني
0: نادم كن جاي دورة ينتي الدم ده الخطوات اللي تسووك عشان يشول الدم ده شنو
3: أول موالنك النالي بيجي بنت النهو يقنصي نالي هوكي ماغا هزبي شي دا لوا كم هو يجنا المسليم من أمراض هذه مش السكري الضغط أمراض مش العصب اللي يجمع فيه بعد ده وقت كان جاء أن في مكان هنا لأن ده وقت سجلنا أسمى وجودا بنسأله ما هي أمراض آخر ده نشوفه الهيموغلوبين هذا نشوفه التنسيق هذا يفوق نارم ده عمر ده يجمع من 17 ل 56 سنة الأوين ده يكون عنده مشروط آخر شيء المرض اللي أنت دم ده ويبتاع جماعة حاملة ما هي ده خشم شعر يفوق كويل ده كل سخير ده يجمع 6 شهر وفوق سخير بيل ده هنا سخير 6 شهر تيد ده كل ما بيجرو شو مرة الماويل ده المهم هو ده بعملية ده كمان تمشي لخاي سنة سنة زيارة ده ما بيجرو ده شروط الإيمان له
0: وبعد ما الدم ده خلاص كين شعره ده قاعد يسوي شنو بتاع
3: وأنا الدم ده من نار من دجاج وسؤال له كل سألنا كل شيء بيجي تمام ده لو دعاس شيء بقانا لازل غرفة وصلت له كان يشيلنا الدم ده كان بهرعي بنسوب ديريك بس في البوش من البوش ده كان شعره ده في الجزازة سكر وصلت كله بقى شعره في الجزازة وده في اللابو داخل هناك ده يسوي له إكزامين خمسة أولا بقول إنك نسوي الفصيلة نعرفوك على البوش الفصيلة شنو كان إيرنا الفصيلة ده نسوي إكزامين أسيدا هنا هيباتيت بي هنا هيباتيت سي وهنا سيفيليس أمراض الأربعة ده كان في الدم ده ما في الدم ده بورو سليم يقدر ينتقل المرضى لكن من أمراض الأربعة ده كان مرض واي بس قاعد ده الدم ده يسكله بس هذا الآخر ما في تقول نارم أنت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جاب أنت لولي بس مرضى نقول له يجي أمباك كان يجي أمباك را المرض اللي جاني في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب إن الطبيب قاعد هنا معانا هنا بس نودوا له طوالي شفاء يسولو كأنه فوز آخر يسولو يكتب له دواء ها المرض هكذا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننتو توصيات ويمشي
0: والناس المحتاجين للدم إذا جو ده دم ده ينتوهم بالمجان ولا إلا بمقابل
3: أنين هنا كشغل مقابل كما عندنا المشكلة على الدم ده الحكومة يتمت فوق زيادة في السنين الفاترة أنين عندنا مش شغل أرمية ريال ولا شنو كان نارم يا أنت دم كان أنت دم بكفي كل ورا وازنك هو كل خلينا نحن بيجي بنتي دم ده ولا عندنا ميل فرا ولا دين ترامي فرا يشرمي في ناس وايدين شيء كي ما بفهم المعنى إننا كان مشى مردان إننا دي مردان ودل لتان قال له دم ما عندنا خلاص ما ببرجر على خوف ده بليز الناس كان جوهيني سألوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي جي إسر وزين هلا بقنا اللي يجي في ده الناس وايدين ما يدين يقول له وين جيبوا قرطة ناس تم بنشيء منهم وفي أيام الدم حلال بيجي يصير لي ينتيك ويمشي يشيل لي منه قرص وأنين هنا بس أنا تكلم الدم لأن كيف فتش كيش خلا بفهمك ما في هسا على يوم نراك مرة كين برا بس أنت تكذب كذا صار مرة كذا بقنا يلا تنسى كان الجايس أو كين برا ده الجاني فكان فوق روبيتال مر أنفان كان في روبيتال سنترال فوق بدان جمعنا الكل ماشي أنت ما نمشي هذا ده هسا بس يقول لك تعال إنه لك وين الناس مخص قاعدين هي جانت دم ويسولو يشولو أنت هسا كتير كنا صار بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا هلا يجيبوا مرة ده خمسة ستة بقى عشر ناري أكمل مرة يجيبوا في البلاد تدور تال ده يقول له مرة دي ولا ولد دم ما دفع ولا مرة ما قدر ولد دور نسولة عملية عايش يبينه فش أنا ده الناس كله يشتو يخلو ولا عم عجزك ولا راجل أو هيدا ولا أب أنا هو هيدا بس بقوم بقول كلام مشي هذا دم بس خليه أنا زي يشتو وذا كم ما بيشاي بس كو أنت هذا دم ده هو ما بأثر شيء في حيان الإنسان هو كم بأثر في الإنسان ده الناس العلماء أنا تبكي كان شغل لا بأثر ده ما يخطو خطط عشان شغل هو ما بأثر
0: مثل نادو مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كنتم معاكم ولا يكتبوا له كتكت عشان يجي شيرة منكم
3: وانا هو ام برنسيب نورمال ما خدمة على مركز ده كان في مركز أديل كيفي وناس بنت ده 100% ده الأولياء عن المرضانين ده هو ما عندهم علاقة عموش عن الدم ده الدم ده الواجد ده بخطو في الوفيتو ده اللي عندهم بانك ريسان ده وقت بوقت هم نعلم المرضان دم ما عنده ده وشلو دم ودريك بعلو كله الناس شغل ودانا في المرحلة اللي كله عشان الناس ما بنتو دم أنا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتو ده 10 ولا شنو بس البنتو ده انت قدر انتو ده قدر نكمل وقدر خلاص وكمل معي دونك كم أنا ما نقدر الناس ما بنت بالكفاية أنا الدم أنا قوم فور بالكفاية ده المسألة أنا الدم ده بنت للأولياء على المرضاني خلاص كناري مرضان بيشيلوا الكتك نعرف في جمال ديسانا برامبلير بنت للأولياء على المرضان ده أمشي فتش دم ده جفو الناس بخافوا أم برسيبهم من أنتم دم ده خلاص يشيلوا الكتك دري يجوا بكار مهني أيا أنتم بس أولياء أيا ده بس الكتك ده غروب سانيا قلنا شوفوا تتكلم ما لما كله إنت تجيب أنا نجيب هجي الآخر بيجيب هجرة هجي أنكو يان فما كان هذا بون فما ده نبى أدل بس أيوة نسكن بوجهنا ما عنده أي مشكلة
0: رسالة هناك الأخير شنو عشان للمواطنين توريهم كعشان يجي يسووا أو يتبروا بالدم
3: الرسالة نقدر ننتهي للمواطنين اليوم كأنينا كرأنتو كان الآخر كله هسألهم أننا قاعدين آفك رخيم نهجد الحمد لله في اليوم ناس وايدين راكبين في راس السرير يدور ان كون تندم تشبس ان يفتو يقودوا معنا كل ما بلغوا كل في والدم على الانسان الدم ويدوق فوق انت ما تموت فوق اربع شهر تمر دمك ده بمشي في الدم والجسم ده بصنع دم اخر بعد الدمك ده بمشي ساكل الدم ده بيدور بس في ساكل ده كانت تنق تقدر تنقص فوق هيا انا اخوك الاخر هسه اليوم ده في جمال ريت تمرق عافي بتقبل كيف ده ما تعرفه ان كنت دمك خلاص انت انت تفجر بس الشيء شغل وياسر لك دمك ده بينقص كل ما تعرفه عشان شنو اليوم في شده قاعدين حالين ناس قاعدين فوق ناس كثير يدور دم زياده من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت ريخ خلبانه ولا وقت ريب ثالثه ولا بعد الولاده ده اللي يصب له دم هسه كما شد في الماتريتي ده تلقى اوين كل الاغلبيه ده اللي يصب لهم دم تبع ده نمشي بيت الناس تقول لك شنو مشكله راسه في كده اي مره تدري يقول دم عشان هو شغل مصيبه يجي بس قاعده قدر كما نقول هل الله يفوق ان انت دم عشان ننقصه فوق عيانه من برسكاس اليوم ده 30% حنا الاماده يموت ده سيسوا عن الدم بس يلا عند مرض الدم ده بالدم كين مرض الدم وهم عند يوميا ناس انا قاعدين ده بجون تلقى صغير رجلك بعمى ولا باخوي في شهر ركرتين ثلاثه يجي دور دم الا يا هود الا يجيش بدم انا ناس تانك ما لغوا دم هما ايش كنت سو شنو كلو كما ايش عندنا ناس وايدين الاندم فشل كيلو ده دوكلو كان كلاوي ده ماشي خصلهم كرواي كرتين ثلاثه ده اللي يدور دم دول لو كلها سكتيرين وقايدين بلو من دل الحوادث الهم حوادث في جميع ده الابتلاد كل مليان بهذه الشباب بس رجلين كسر شباب فجر جايين اكوال انت تمر من فجر تمشي تفتش كي اللي جيت اشي ماشي بيت سيركلاسي اقلا نعرفو امبوتاج ماشي ترشو زغلو رجلين كسر كل بجي بس قلو في اللبتان رجلين كسر لكن كسر ساكت قاين كسر بس انه اوارة قدر يقول لهم بقانا سوارس جبر الدم ده دفع كم الله فتاني سبول دم آخر مشكلة سخير حصل لا قصر رايشوني جبر الدم ويقول ما فيه اللي فتش له دم الدول بجيبهم ساوا ساعتين بالليل بقى البوليس يجيبهم يخطون في بيتها كان الابتال ليش دور اللي سيئ العملية كان الدكاتير يسوي عملية وابتال ان الدواء الدم ده مرغم النادم وطول الدم ده كان ما فيه يرغم ثم بقان وعندنا نلاقوا صوبة مرة يلا يلا تفتش الدم بوي واي تلين النادم ده يسوي له عملية اللغول الدم ده تترفي يلقى أقول هاتي نادي أحلى ده ما أجل ثم عشان ده نقول للمواتين الشارين خلينا نقول شيء كناس كريمين نفكر شيء أنتنا الدم ده ما عنده أي مشكلة مش أنت ما تمر في شارع تلقانا المجاي بيقول لك في سبيل الله 100 200 تنتي ده كله كان انت كشفت نفسك عافيه جيت مرت دمك بتشوف انت انخص فوق عنا ان الله ياجر
4: شكرا جزيلا
0: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتهم مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي سجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في خطانها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

بسم الله الرحمن الرحيم. حنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمعتوا برنامجكم بكلام النصارى الوقت جاف شان عبد الله كاول برنامج بقسم الله ربي انا اليوم السبع اول يوم من الاسبوع اليومين من الاثنين يوم 8 شهر 6 سنه 2026. 75 دقيقه نقود سوا 75 بلغتهم الفرح والكرحه 7:15 دقيقه نشره الاخبار دعايات وسياد اقاضي مختلفه الحديث صلاه 8:15 75 دقيقه يقدمكم فقط الفن محمود قصره مع ناس زملائنا القديم في جراليه صنفيه لتشخيص وتقويم هارون وموسى الحاج. نمشي لمحمود السمين اول اغنيه حضور كل المستمعين ومستمعات الراديو تشاد الغريب في جميلها في الغرقان في الخيل 77

9 دقيقة في الاستديو راديو تشات مواصل دائما ببرامجنا بغسم الروبي من مجمعنا اللمين نصوص الأحمد محمد هلكي طاهر جبرين بكر آدم يبلغ بفرها لكل الأهل البر وداخل وكل شبابنا أبديدي بشارة شبابنا تيتر شبابنا كلكليات شبابنا جمرة شبابنا أبدركة شبابنا أبديدي شرفة شبابنا شنفريات شبابنا سكولة شبابنا كلكليات شبابنا أم جهول وكل شبابنا أنغرغماتو البر وداخل بيكون عروسنا ولتهم وأخوهم عبد الرحيم محمد حلكي ده العروس هو أمس بلاهت ولازمه كمان عليهم بلتنين فبدادي قصور هنتات البلامة آدم حسن كرر اللمين سوصل أحمد محمد حلكي طاهر جبرين أبكر آدم يبلغوا بفرحة لكل شبابنا أبدادي شرب أبدادي بشارة شبابنا التيتل شبابنا كلكليات شبابنا نجمري شبابنا أبدرك شبابنا أبدادي شرفة شبابنا شنفريات شبابنا سكولدي شبابنا كلكليات شبابنا عم جهول شبابنا انقرقماتو البر وداخل بيكونوا عروسنا أخوهم وولدهم عبد الرحيم محمد حليك دا العروس هو أمس بلاهت ولازمة كمان لهم بالتنين في بدادي قصور هنتات البلامة آدم حسن مكة يا جدة بشارة جدة بشير خالة ويوسف أبا يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولدهم وأخوهم مكة جدة دا الأروسي سو أمس بلاحت والعزومة كمان أولين بالتنين في التامو انتات البلامة إما مكة جدة بشارة جدة بشير خالة ويوسف أبا يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولدهم وأخوهم مكة جدة دا الأروسي سو أمس بلاحت ولازمة كمان بالتنين في التامو انتات البلامة إما آدم ده بلغنا وفى أنا 40 أنا موسى هارون دنا هارون عمر عبد الله عمر عطية موسى حسين خير الله عبد الرحمن وعبد الله عبد الرحمن يبلغ لكل الأهل البر وداخل في يعني حضر في 40 سرى أنت دلبين أنا بيتهم وزوجتهم خطر عبد الرحمن أي تيال الأربعين لا يسوى لمبلتنين في دقيقة الكبير في دقيقة الكبير هنتات موسى هارون نكرر موسى هارون دانا هارون عمر عبد الله عمر عطية موسى حسين خير الله عبد الرحمن وعبد الله عبد الرحمن يبلغوا لكل الأهل البر وداخل بيكون صلاة الأربعين نبتهم وزوجتهم خطر عبد الرحمن لا يسوها لمبلتنين في دقيقة الكبير هنتات موسى هارون نواصل دائما ببرامينا بغسم الوروبي من مجمعنا دا بلغنا ودار الحسين داوود يبلغ بودارنا ولده الولد اسمه موسى الحسين داوود عمره 36 سنة الولد هو أبكم أطرش وأبكم ما ركب من يوم الأحد يوم 31 شهر 6 سنة 2006 شهر 5 31 شهر 5 سنة 2026 مرق من كارتين جاري دار سلام لابس جلابية بيضة وقدمول أبيض المطلوب من كلنا نمكلك الرجل ده يودي بكانكم سريع القريبة ليا ولا ينادي برام التلفون 65-64-60 ولا 63-30-61 ولا يودي بكان الجنرال محمد داود في جاري دار سلام جنب الجامعة هنا بر الوالدين كرر الحسين داود يبلغ بمرقاننا والد الولد اسمه موسى الحسين داود عمره 36 سنة وأطرش وأبكم مرك من يوم الأحد يوم 31 شهر 5 سنة 2026 من كارتين جار دار سلام ولد هذا ولابس جلابية بيضة وقدمول أبيض ومطلوب من كلنا كان لقى الرجل ده يودي بكان الكمسرية القريبة ليا ولا يودي بكان الجنرال محمد داود في كارتين جاري دار سلام جمال مسجدنا بير الوالدين ولا ينادي برمى التلفون 65-64-26-60 ولا 63-30-30-65-64-26-60 ولا 63-32-30-61 الساعة 7:13 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا بغسم الأوروبية

0: الساعه 7:15 دقيقه في الويري في الرماله، ونفس الساعه في الاستوديو انا راديو تشاد الزميل بشير عمر بشير جايس في نسمينا نشره الاخبار الصباحيه. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من اليوم فجر الصباح، والنشرة طوال نبدأ بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ميهرنا فتح الاستاد إديس محمد كوية كان جددوا البنى حقا من جديد بصورة سمحة ومميزة، ولا مناسبة دي كان بيجد بحضور عدد من الوزراء في الحكومة وكثير من السكان عن العاصمة. المدير الإقليمي على منظمة الصحة العالمية محمد يعقوب جنابي كان وصل هنا في العاصمة جميلة، وفي إطار زيارة أمل قائد بقومبا في الأيام الجاية. ونائب رئيس اللجنة التحكيم للامتحانات والمسابقات موسى يوسف آدم أعلن أمس في خلال نقطة صافية بكون اللجنة خلاص جاهزة عشان تبدأ الامتحانات انت البكالوريا اليوم في كل الأراضي الوطنية. للعناوين في نشرة تسمعوا أخبار أخرى. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ميهنينا كان رأس الحفلة الكبيرة نفتحنا الاستاد بالآن البلد بالأبو بالرجلين إدريس محمد أوية القائدين في العاصمة إنجمينا كان جددوا البنى حقه من جديد وبيجي سمح عشان يطوروا فوق الرياضة هنت بلدنا بلدنا تشاد. المناسبة دي كان بيجد بحضور كثير من الوزراء في الحكومة والمسائل والمؤسسات وكثير من المعزومين ولا سكان العاصمة إنجمينا كان جو بكثرة في المناسبة. الزميل عبدالله خارون آدم كان مد ميكروفونه لبعض المواطنين وسألهم في شؤورهم. خلينا نسمع بعض من كلامهم.
2: شفت عيبنا مكان عديد مرة أجوزة ممتاز ناس كثيرين دوغة يشوفوا مش الكرة مم استاد أنا مدقل أنا فرشة دور آخر استاد الغريم على سكلين دور الريفكسيني أنا الآخر دا علي كونسري لنا استاد آخر كور لك بس كده روسي بس كده دون أنتانا أمبي أنتانا أمقويمة مرة يكون
3: من ديميل بندي استاد أكينا مساعدة أدو مكوري يعني أني نفضل إرزاد 50 جدا أسا استاد منجفة ما أورا بيقلين استاد تنين كرا نانكوراجي إكيم ناسيونال ميم إكيبا كلوب دوك بلي يرقو شانس يلا وديكم
4: استاد المامادويا آخر والله آخر فتا المنجفة ألنا دا الحمد لله لسانا غاي شوفوني أسا أنا شوفو ناس كرا آخر والله
5: إكي سانا استاد علي كلا بسوليتا جاكالي برزا وفر علي ياتي لنا بال ياتي لنا إكيبا شركة فعدالي شركة ربالنا ياتي بلاس الحمد لله إنتي نسات تنين فضل ياتي لنا
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. وصل أمس المدير الإقليمي هنا منظمة الصحة العالمية محمد يعقوب جنابي كان وصل أمس في العاصمة جمينة وكان استقبله في بطرس الجاموس الدولي الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد الزيارة دي جات عشان يوقوه الشراكة القادمة بين بلدنا تشاد والمنظمة الصحة العالمية ويخطوا برنامج عشان يشاهدوا فوق يواجهوا فوق الهمبولات القادمة تجيب قدام التطور هنا الصحة. المدير الإقليمي على منظمة الصحة العالمية محمد يعقوب جنابي خلال زيارة العاصمة جمينة بسي زيارات كثيرة للمسائل للحكومة. وأمس طوال بس كان قابل رئيس الوزراء السفير على ميهلنا وكلم معي في الوضع الصحة في بلدنا تشاد والتعاون القائد بين المنظمة والحكومة. نائب الرئيس للجنة تحكيم الامتحانات والمسابقات موسى يوسف آدم كان قدم أمس نقطة صافية أكد فوقها بكون اللجنة جاهزة عشان تكون الامتحانات انت البكالوريا اللي بتبدأ اليوم فجور بصورة تماما في كل الأراضي الوطنية. خلينا نسمع بعض من كلامه.
6: ستتم امتحانات الشهادة السنوية لهذا العام يوم الاثنين 8 يونيو 2026. نشدد على احترام إجراءات القرار الوزاري المشترك رقم 48 الصادر بتاريخ 6 مايو 2026 الذي يمنع منعا باتا إدخال التلفونات والأجهزة الرقمية إلى مراكز الامتحانات. سخرت الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا كل الإمكانيات المالية الماليه والبشريه لضمان سير الامتحانات في ظروف جيده، واتخذت الاستعدادات اللازمه من اجل السريه التامه للامتحانات، كما ندعو جميع المترشحين والمترشحات الى اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه للحضور الى مراكز الامتحانات ابتداء من الساعه 6:30 صباحا، وان التاخير لمده اكثر من 15 دقيقه بعد الدخول يعرض المتاخر الى منع الدخول في الفصل، وان اي محاوله للغش او الاختلال بسير نظام الامتحانات سيوجه باجراءات قانونيه صارمه. واخيرا نناشد السلطات المحليه في كافه الاراضي الوطنيه على اتخاذ التدابير اللازمه لضمان نجاح عمليه الامتحانات.
1: العاصمة تدا نائب رئيس على اللجنة لتحكيم على الامتحانات والمسابقات يوسف موسى آدم. بمناسبة نقوم على التسنة إن الجراية 2025-2026 كان نظمت أمس الإدارة إنت المدرسة المسيحية المزوجة إيمايوس كان نظمت احتفال كبير بحضور عدد من المدرسين وأولياء أمور التلاميذ. الزميلة هجهواب عمر.
7: بمناسبة هنكملين العام الدراسي سنة 2025-2026 وبالأجواء همت الحفلة المليانة بالبهجة والسرور في داء نظمت إدارة المدرسة المسيحية المزدوجة إيمايوس حفلة خاصة للمناسبة دي، والمناسبة لقت عروض ثقافية وتعليمية وترفيهية متنوعة قدموها التلاميذ، والكان أكست في الإرفوء من المهارات خلال فترة همت الدراسة الكملت، والهدف من المناسبة دي ليقوي الجهود اللي كان بذلوها المعلمون وأبهات الإيال في فترة هنت الدراسة، ويشجعوا التلاميذ عشان يواصلوا في قرايتهم ويزودوا لهم الرغبة هنت القراية من النجاح والتفوق. في كلمته في المناسبة المدير حن المدرسة المسيحية المزدوجة إيمايوس أوليفي ساكو كلم في النتائج هنت النجاح اللي اتحققت في العام الدراسي، وشكر الأسر في جهودهم المواصل في نجاح عن الإيال التلاميذ.
8: دورنا جورني أنا علوم ده يعني ننتم possibility يعني هم كل يسوي فات يأيدو. donc فات أنا علوم ده يعني يا دروك يا لاد ما بارندول كلو لكن يا دروك في جوا. برنامج أنا vacances ده ما يا لاد ماشين ريبو. avant ريبو ده سينا فات ده عشان نكلو تيره أني. شيء يسوي يرجوير نرو دافوسوم. donc ده objective أنا فات أنا ده وما خرليا عشان نخفوك فرصة للناس اللي ما يعرفوا يقالي مايوس يعرفوا يقالي مايوس.
7: أوليفي ساكو حجة كمان في التزام حن المؤسسة في مواصلة العمل، ودا لعشان يوفروا قراية عديلة عند مستوى للتلاميذ، دا البساهم في بني حن الجيل المتعلم والقادر في خدمة انت المجتمع. نذكركم بكونه كملت الحفلة بقسمين الشهادات حن التلاميذ، وأنتوا التلاميذ المتفوقين جوائز، ودا لعشان يشجعوهم في النجاح حن دراستهم الفضلت.

0: مدينة إنجمينة كان أمس احتفل بأول تخريج للدفء الأولاني لحفاظ القرآن الكريم. الزميل حسن موسى سين.
1: في إطار الجهود القاعد يسووها في نشر حنا التعليم الديني الإسلامي والقيم الأخلاقية والمجتمع بيدا، احتفل مجمع ملتقى العولياء للتحفيظ القرآن الكريم وألومي فرحا مبروك السار الكان خرج أول دفعة وسموها بدفعة الأبرار العددهم يساوي 25 مهاجري، والهدف من المجمع دا يعلم القرآن الكريم ويحفظ الإيال القائمين ويقروهم العلوم الشرعية والأحكام حنت التجويد والسيرة النبوية، ويعلم التلاميذ بالخيمة الإسلامية وكيف يقروهم القرآن الكريم ويفهموا معاني، ودا يشرف فوق معلمين ومشايخ مؤهلين في مجال التعليم القرآن الكريم وألومه. بدأت المناسبة وقدموا فوق خطابات وإرشادات توجيهية، من بينها كلمة عند الشيخ مؤسس الخلوة ملتقى الأولياء يوسف محمد أبكر، كلم بأهمية عند المجمع دي وقال:
2: لأعرفكم بشكل مختصر بهذا المجمع الذي تعسس هذا المجمع في قرية باكارا عام 2014 بحوالي 100 طالب، ثم انتقلنا إلى هذا الموقع عام 2018 وهنا قد نقص العدد إلى 14 طالبا، وبعد 3 سنوات استقبلنا 7 عائلات، ثم تطورت الأعداد لتحصل إلى أكثر من 300 عائلة العام. أما عدد الطلاب فالآن يبلغ حوالي 500 طالب كما شاهدتموهم. خططنا المستقبلية تأهيل طلاب المجمع للالتحاق بالمدارس النظامية بمختلف أقسامها من خلال فتح هذه الأقسام داخل المجمع، إنشاء جامعة بهذا المجمع تضم كليات علمية مرموقة مثل الطب والهندسة وغيرها.
1: من جانب رئيس مركز إداري لنيا حسين حسن جبرين قال المجمع ده هو منارة علمية وتربوية يساعد في خدمة عن المجتمع وينشر فوق الثقافة الدينية للتلاميذ.
3: الإيال نعلمهم القرآن، نعلمهم التربية الإسلامية، الأشياء اللي هسه قاعد بيجيب المشاكل ده لأن علينا ما علمنا أولادنا، اعتمدنا على الدنيا وخلينا الآخرة. إذا كان أنهنا أحملنا القرآن الكريم ده آفي ما نلقو أسأل آفي بسيط هسه تشوفوا ده كله بفضل عن الرجال دين، والله لولا الرجال دين كمل القرآن وكمل الرجال هسه قاعدين قدامكم دين بكان نمشي ده الله بس يعرف.
1: نذكركم مجمع ملتقى العولياء للتحفيظ القرآن الكريم وعلومي فرع مبروك السار هي مؤسسة رائدة قاد تقدم رسالة نبيلة في خدمة كتاب الله تعالى وتربية حنت العيال في الخيمة الإسلامية النبيلة.
0: شكرا للزميل حسن الموسى سينا. أعزائي المستمعين، الساعة 7:26 في استديو راديو تشات خلاص بتكملت نشرة الأخبار من اليوم مع فجر الصباح. للنشرة اللي كان جهزها زملاء في قسم الأخبار حسن الموسى سينا، هجها هو بكمر عبد الله هارون آدم وأزوار أمير الفائق، وقدمها بشير أمر بشير بمساعدة المهندس محمود كثر. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيد بخير.
4: لا population so salmu bu hormon blamsa indiza good magum ana good pix fi kasma na radio chat bouger ma vie population so basma

سبعة واثنين وثلاثين دقيقة في الاستديو أنا راديو تشات بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت الشهيد غاني نواصل ضيما ببر من بقسم الروبي من مجمنا نبلغنا وفاة جيمي أبا عبد الله أبا أسرة الجوني التوم أسرة أمبدي أسرة الماضي أسرة النظيف أسرة الجوني محمد سي صغير أسرة معلم مؤمن أسرة عمر محمد أخي أخي في أم شارينجو الشيخ جوني جبرين الشيخ محمود أنقردبة أسرة الحاج جابر عبد الله أسرة آدمو كلهم في أم شارينجو أسرة القاضي يوسف ديليجي محمد أجلة الحاج بكر ضهية وخيانة ديليجي سيد النايم ديليجي إم أخي ديليجي عمر عثمان إنسبكتر خالد دقو ديليجي عبد الرحمن مكايلا ديليجي محمد إيسا ديليجي حسن إدريسا ديليجي حسن إدريسا زكريا ديليجي إبيت محمد ديليجي بكر إدريسا ديليجي بكر إدريسا بكر إدريسا ساكن ديليجي إركال جبرين ديليجي أجابر جبرين ديليجي توم عبد الغادر ديليجي بابا محمد رمات أبيض ديليجي رمات حسن ديليجي حسين هارونا ديليجي رمات جنبو ديليجي موسى أبا كيلو ديليجي عبد الله أبكر ديليجي حامد محمد ديليجي موسى جبرين ديليجي جبرين عيسى ديليجي أبا زين حسيني ديليجي اللوان حسيني ديليجي حسب الله عبد الكريم ديليجي فيصل جدة ديليجي درنامي اليمين ديليجي صالح خرسة ديليجي جماع جدة ديليجي جدة موسى الشيخ عبد الرحمن بشارة أسرة عبد الله عمر الشيخ محمد رماتا أبي الشيخ نجوان بكر الشيخ عبد الرحمن مونو ديليجي حسن محمد ديليجي جيم شايب اللمير جمال يايا موسى اللمير محمد حسن قلديمة يبلغ بحزن لكل الأحل البر وداخل بموتنا أبوهم وأخوهم الإمام آدم أبا المعروف بآدم ميمونة المافت المات بلهت والصلاة كمن يسواها لهم بالاثنين بعد صلاة الظهر في كارتية جنيبور واحد في بيتنا الديليجي محمد أجلة أقول بلغنا وفاة أسرة إماراتية أسرة أحمد والدب جنجا أسرة هارون أحمد أسرة مالية موسى هارون في جوجي بلاما جومبو في داريبا ملوان كشلة أحمد حسين محمد ستين أجيت حسيني الحاج خالة أمباري أنجيني ديليجي سيف ديليجي أجيت عمر فني عبد الرحمن أحمد حسيني ديليجي بول بني أحمد محمد حسيني أبكر إدريس محمد حسيني حسن ولا حلوفة الحاج بكر عنكو الحاج بكر حسيني ديليجي إيسا بابا الحاج هارون ولا دب ديري الحاج عثمان أنقاري المؤمن سلطان محمد إجلك شل قاسر جيمة حسيني أبا خالة الحاجة والدب نايمة أب جيمية معلم حسنة أسرة بكر فليجي جدة يايا آدم والقروم يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل تشاد والكاميرون بموت لكل الدليجي أنا ستة مرون دسما ولكل الأهل البر وداخل بموت أنا بيتهم وأخوتهم زينب المعروف بإمر الماتت بسبت وصرها كمن يسوها لهم الاثنين بعد صلاة الظهر في كتيب البقرة معلم حسين عبد الرحمن الإمام هارون عبد الرحمن معلم حسن محمد داود معلم بلام إما حسيني سياخة يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل ولكل الشيوخ ولكل اللوانات بموتنا أمهم وأخوتهم
خجو بيت هسنا بهجو بيت هسنا أمبالو الماتت بالخميس وصلاة كمان يسواها لين بالاثنين في هلة الجايني الجاني هنتات البلا مع حسن عبد الرحمن كانتون وما جياغون كري معلم مع حسن عبد الرحمن الإمام مع هارون عبد الرحمن معلم حسن محمد محمد داود محمد داود محمد داود معلم بلا مع حسن بلا معلم بلا ما حسنا حسين سياحة يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل ولكل الشيوخ ولكل البلامات البر وداخل بموتنا أمهم وأختهم خجو بيت حسنا أمبالو الماتت بالخميس وصرا كمان يسوها لين بالاثنين في هتة أنجايني انتات البلامة حسيني عبد الرحمن كنتوما دياغو الساعة 7:38 دقيقة نواصل ضيمن باب الرامينة بقسم الله ربي مني.

0: هسه 47 دقيقة في الاستوديو، أنا راديو تشات. هذه أغنية شلا شلا شلا شلا أغنية قديمة وأساسة كاين داك أربع حربة سلتة وهي تلضي فوقها وتلعب دترا سم، لكن هي بتدور دور كان راجل كان مرة كلها راجل طويلة ورقبتها طويلة، ده هي تدور دي بس الناس البرعوبة وبالشابي نواصلوا دايما ببرا من أبا قسم الأوروبيين مجمعين هنا قاعدين دايما في خدمة المسلمين. بس تعرفوا يا اخواننا قاعدين في بدايه الخريف، والله يسوي خريف بني متى خريف ما ان اي خريف جينا من الفتن فتن بمشاكل من الخريف كل هم دامي دا يا اخواننا الخريف ده خايف الله يسوي خريف بني متى وكل ما سند الخريف كم قرب وجاي ده خلاص يعني مشاكل انا التراب ترابي ترابك ده ترابي انا ده كلنكي ده كلنكي دائما كل سنة الناس يعني الشادي يعني بيجي لنا آدة يا أخوانا خلي شيء كنا بنفكر يا أخوانا التراب التشيفة ده نارم كي يأكل تراب ما في التراب بس بيأكلك كل واحد خليه دسة في أقولك نارم يأكل تراب ما في التراب هو بس يأكلك مهما يكون الحال يطول علي قصر ده التراب بس يأكلك ها مدام ده مشكلة هي للتراب ده فتنتها زيادة مرة واحد كم هي الوسعة ده تمشي نمان في موت كلها حمدام ده يا أخواننا الله خلقكم أنتم الله خلق الوديان الله خلق القوس الله خلق الشجر يعني فيش الناس بيشي فوقه بياكلوا بزروا بيستوربوا البهايم يأكلا يسرا يشربوا يأكلوا ويشربوا دي بس سنة الحياة لكن بس الفتن كترا كما كزمان الواحد كم هرت لقيت خمسة شوال أنا غلدة ترى خمسة شوال كم هرت طبط رأك تلقدة 12 شهر من الصيف كده يدسك في الخريف بيقود رهيل الله اللي تفتش يكتب بس لكن ولو مكان لقيت 50-60 شوال كلها تتلتر يلا يلا تدين كتسوي كتسوي تلورب كي قبل تدخل في الخريف ده كله الخريف نيمته النيمة هي البركة كمان من التراب النيمة ما في المشاكل الكلام الفارغ ها فتن كمك يا أخوانا انت نارم فكر زين تراب جدا خل زرع هرت خل أبوك هرت خل انت جيت بإيالك تهرت فيها جاهد هوناس الأول هرتوا كله مشيين مش كدرسولية ولا مشي للسوق يساوق ويجي ولا انت دسة في أقولك التراب بيأكلك مثل ما أكلوا هم لا انت كله بيأكلك ها ما دام يا أخوانا الشغل كان جرى كل واحد ما يش يقعد نص واحد كم انتو قاعدين هليلة صغيرة أربعة خمسة بيت المشكلة جات الإلة كما في عندها إمام عندها بلا ما ها عندها ناس كي بيقول لهم سيادة الشورى ها ناس سيادة الشورى سيادة الرأي سيادة الرأي كم شيء ما عندك ما عند زر ما عند ما عند وادي لكن الكلام كان قال الجواد انكسر بس كلام عند فيها عند فيها فايدة وكلام عند فوق فيها مستقبل وكلام ده بس يصلي بده الناس زر كله قربهم سموت سي الناس أنا كان لقي 20-30 سنة ده ما صغير ما اللي تقول أب أبي قالا جدي قالا أبي قالا جدي قالا أنا كان أنت قد دخل في الإجمال قبت الـ20 ده رجل بس أنت كان تشيل هربة تكون تجيف ده رجل بس ما دامت ده الشغل كان جرى الصحي نور الصحي ده نور الصحي يقوله كان لي أبوك كان لي أخوك كان لي جارك كله الصحي يقوله الصحي نور قول الشغل ده ترى مثل ده النادم الحدر جدا ده عندك عندك كلام ابو سميت يا اخواننا نخلو مننا الفتن يا اخواننا الفتن الشغل كم جرى الناس ولقى الامشي لدا ولقى الامشي لدا ها انتو من بيناتكم بس هلو كان نارم كم كيف كل النارم الهله كان عندها سيندها كبير الكبير كان بيك الكبير كان بيك نارم ما كيبك والكبارات ولا كل اكثر من ما يجوب لافي ما يجوب افي لكن سيندها إمام اللي يخاف الله قال أنتو بس قدمتوا يصلي قدام كده ولا هو كله ما يجيب آفي الإمام نار يجيب كله كما في ده في لبه الهلكة نارم كه سيدراي نادم كان قاله سيدراي سيد شورا إن ده كلام إن ده كلا كلامه كان قاله للجواد انكسر يقول إلا الحق ها نار جوب قل لها كيف الشغل إيه الإيار كله من الإشرين فوق ده الإيار دول كل نارم شاورهم قد وقت ده أوقفوا بكان واحد ما أدري المشكلة كان جادة يا تقول يوقف النص أنا ما يوم ما يهود جدنا واحد أنا هو ده نسيبي أنا هو ده دخلت مرقت النسيبي أنت تقول نص آه هذا ما قال أنتوا أهلي تقول النص كل صحيح ما في أنتوا قاعدين هلا واحد 40 50 60 سنة 70 سنة عباتكوا جلود وقات تسوارة أنتوا دول بس أخيان ما أخو ولا أبوك ولا أمك ولا أمك ولا جدك دول بس أهل أنتوا الناس دول بس أخوان المشكلة كان جادة كلها أنتوا بس ما تدرس فيها ناس آخرين كبراتنا اللي هلال كل كترة كلهم كهسر كوا يا تقول يميل يدور لي يدور لي يدور يدور لي يا أنتو أدم بس يزوج لي أدم بس كان شال أدم هذا كان زغل لي أدم هذا شنو كل شغلة تدوره بيسوي لك يشيل أدم ويقبل يدخل فين قرد ها ما دام يدا يا أخواننا كل واحد خليه ينتبه يا أخواننا خلي خريفنا الله يسوي خريف بنيمة كان كبير كان صغير مرة رجل المش أبغى تسخلوها ها الزرت انت الزر السنه كان حرتك مع الخريف كما تتم كل ما تعرف ضمانك انا خريفك ده تهرت الزر ده تهرت فتهرت تقطع تاكله تاكله وتشرب الخريف يفوت ما عندك ضمانه ده ها ما دام ده خلي كل واحد ينتبه يا اخوان جارنتي وايد كل ما عندك ها ما دام ده الزر اقطع جارك انت انت بكان ما تقدر ما قدرتك ده زي من يجيب نارم آخر كل يهرتا بيأكل ووصو ها وصو السعد وبعض لبعض ما دي زر زرات زر تخلى يبور ساكت ولا تهرتا ولا تخنت للي الناس يهرتو كان جو قالوا يهرتو كمان خلاص مشاكل هذا كله ولا هو يا أخوان خلي يا أخي ننتبه يا أخوان خلي نسخوا لبعض لبعض نسعد وبعض لبعض كلامنا يبقى واحد ها والخريف كله يبقى خريف بنيمة خريفنا ده هيبقى خريف هلو خريف ولا عندنا مشاكل ولا عندنا حركات ولا كلنكي ولا كلنكي ولا غنمتك دخلت في زري ولا بقرتك دخلت في زري ولا ولا ولا ولا مشاكل ولا فتن ها ما دام يدي يا اخواننا الله يسوي خريف بنيمته والله يودي المشاكل بعيد كل واحد خليه ينتبه يا اخواننا كل واحد خليه ينتبه اليوم دنيا ومباكره اخره ها التراب ترى انت بس تراب الهسي انت تشوف مشاكل ده مشاكل ده بياكلك بس كم فكرت كم قعدت فكرت كده سنة الفلانية فلان ما فلان سووا مشاكل صلوا خرابة طيب سووا لكن ولهم كل التراب أكلهم ها مدام أنتوا كل كابتكو تجي كل الدنيا هي كابات يعطيك لك كابت تجي كم هولو كم مر كلها ها مدام الدا خلي كل واحد ينتبه الشغل كان جلس هو ساهل سهلوا بعض يبات ما لا ترابي ترابك ترابي تراب تراب انت تراب انت تسأى ما أدري ما تلقى تأكله تسأى ده ترابك لكن إذا تفوت تخلى ها ما دام الداية أخواننا كله هتخليه ينتبه مشاكل هنا يضرب بيد الله يجيب المشاكل يجيب ضرب انقلب الفور كان ضربته خليته يضرب نادو الوراني ها كان ضربته خليته يضرب نادو الوراني ها كرشا مانا الوجه ده مزين يا أخواننا خلي كل واحد ينتبه كل واحد خليه ينتبه يا أخواننا كل واحد أطلع المشكلة كان جاد ده كان فيه أخوك كان فيه أبوك قول الصحيح نور ها الصهي نور كان مشكلة جات في البيت ده الصهي بس قولك قال لي أخوك قال لي أبوك قال لي أمك كلها الصهي قولت أبي الشغل ده ترده ده دربه دمه أبي الشغل ده حين خلى ها خلى الفتنة ما تنفع كان قلت خلى كم كبير كان صغير كله كان قلت لا ده قال لنا الإنسان هو يفهم ها مثل ده يا أخوانا كل وقت يعني خلي الله يسوي خريب بنيمته وخلي ما عنده أي مشاكل خلينا الله ينجينا من المشاكل من المشاكل من الخريف من فتننا الخريف يا أخوانا الساعة 7:53 دقيقة نواصل ضيما ببرا من مقسم الأرمين
1: أريا لا يقولي سلام ورقم أما ها يقولي سلام ورقم مرزين يقولي سلام ورقه أما بيت البخاف الله أما وين بيت البذر مكة مرزين بيت كي مقابلنا بجمعين يمشي نهوت إدنا أسجد لنا من إجابة جاب لنا دوتنا خايفوتا كبير القرية يقول البنات تما كبير القرية يقول البنات تما دق لنا عربة مثل لكو رجبي تمشي لا خد بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرازين يقولي سلام ورقا دبلي فرد قنم زرقو أسجدي لين من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيسة زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شجرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من أجاويننا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلوه زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل يا البندة أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عادم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بقي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كل مزولة ماشي لولينا الوزير رجلي بقت طبقة القرنق وقف للقجة كل مزولة ماشي لولينا كل مزولة ماشي لولينا طير البخاد ربي بكم قشمة كل مزولة ماشي لولينا الكاتي راسة بقي سلقة كل مزولة ماشي لولينا كل مزولة ماشي لولينا أن أمشال الطرق جابة والأيد راسة بقي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بقي رقبة أسيقاد إلينا من إجابة جو سقري من نصبا جانا جو سقري من نصبا جانا في بشة طقة نقاقيرة في آتيا ود مكاتيبة في مل في كسق أتفلطة أزاك الوادي شيلاتة بجن تسعة قال دي شيلي هدوه الطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلق الطلاق فيه قال سبينا الزين مالا تسعة وكي قال انكسو قادي ديول سنين تقري سنت سبينا الزين مالا تسعة وكي قال انكسو قادي ديول سنين تقري فوق القنقو قم كتل ولده فوق البيت يقوم خنق مرته شال البيت يقدر هك المباجم.

كل بداية حلاحة نحاية والمبدي مكمل كل شيء لا يجل برنا أختم برنا من وضع اسم الله بيهنا اليوم الصباح اليوم من الاثنين طمعنا شهر 6 سنة 2026 75 دقيقة سميت من أود غنايا سميت بلغتكم الادي والرسمية سميت نشرات الأخبار جايات وسائل أغاني مختلفة خدمكم في مكان تلفان محسن محمود كسراء ما نصيحنا الذي في قريد صنفي فاشل شطر بيهنا من المسألة مخلوك اللزم الدرم جايش في مكابلكم برامي بكلام صحيح هنا من جميعنا

كده المستمعين يمثلوا استجواب وزير الشباب والرياضة فرصة ثانية للنواب بصفته ممثلي على الشعب لطرح أسئلة جوهرية حول رؤية الوزارة واستراتيجيتها المستقبلية ومدى كفاءتها ومدى إنفاق الموارد المتخصصة وفعالية البرامج والمبادرات الرامية إلى تطوير البنية التحتية الرياضية واكتشاف المواهب الشابة وكذلك رفع مستوى الأداء الرياضي على المستويات المحلية والدولية. كما يحدث استجواب الوزير إلى فهم الرقابات التي تواجه الرياضة الشادية والتي قد تشمل نقص التمويل وضعف الإمكانيات وخياط الخطط التنموية المتكاملة والتحديات الإدارية والتنظيمية بالإضافة إلى قضايا التأهل والتدريب للمدربين والحكام. تتابعون هذه الجلسة من فريق إذاعي متكامل بالقسم الفرنسي والعربي وكذلك الفنيين. إذن يتواجد الآن وزير الشباب والرياضة بكر ناير وبرفقته العديد من مسؤولي الوزارة في انتظار بدء الأسئلة من قبل النائب البرلماني.

السادة المستمعين، خلال هذه الجلسة يتوقع أن يتقدم الوزير أبكر ناير علي أن يقدم شرحا مفصلا حول الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمعالجة هذه التحديات التي تواجه قطاع الرياضة والشباب، كما يشمل ذلك عرض المشاريع الجارية لتنفيذها لتطوير الملاعب والمنشآت الرياضية وآليات البحث عن مصادر تمويل وخطط الشراكة مع القطاع الخاص واستراتيجيات الإصلاح الإداري لاتحاد الرياضيات لاتحاد الرياضة في تشاد وبرامج تأهيل الكوادر الفنية والإدارية، كما يتوقع أن يوضح الوزير رؤيته لتطوير الرياضة التشادية وبصفة عامة وكذلك الرياضة النسائية التي غالبا ما تواجه تحديات إضافية تتعلق بالتمويل والمشاركة. إن دور البرلمان في هذا السياق لا يقتصر على طرح الأسئلة بل يمتد ليشمل متابعة تنفيذ التوصيات وتقديم الدعم التشريعي والسياسي اللازم للوزارة والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات القائمة. يمكن للبرلمان أن يلعب دورا هاما في توجيه الموارد وتوزيع الاستثمار في القطاع الرياضي ورفع المستوى الواعي لدى كل الشعبين.

0: السادة المستمعين، لا شك أن استجواب وزير الشباب والرياضة بكر ناير أمام البرلمان مرحلة حاسمة في تطوير مسيرة الرياضة الوطنية التالية، إنها فرصة لتقييم الواقع وتحديد مسارات التقدم ومعالجة المعوقات، ويتطلب ذلك تحقيق ظفرة حقيقية في الرياضة التالية وتضافر الجهود الحكومية والبرلمان واتحاد الرياضيات والقطاع الخاص واتحاد الرياضة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد كلهم من أجل تطوير الرياضة الاتحادية. الرياضة هي استثمار في مستقبل جاد وفي شبابها وفي هويتها الوطنية، الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الرياضة الاتحادية بصفة عامة، فإن الإرادة السياسية القوية والخطط الاستراتيجية الواضحة والتنفيذ الفعال هو كفيل بتحويل الإمكانيات الكاملة إلى إنجازات ملموسة وجعل الرياضة الاتحادية ركيزة أساسية للتنمية والازدهار. يتواجد الآن وزير الرياضة والشباب بكر ناير علي وبرفقته مسؤولي الوزارة في داخل قاعة البرلمان بانتظار تقديم الأسئلة من قبل النواب البرلمانيين الذين يتطرقون إلى أسئلة كثيرة لمعرفة التحديات التي تواجه الرياضة الاتحادية ونوايا الشباب الذين يرغبون في المشاركة دائما من أجل أن تكون الرياضة الاتحادية رياضة مستمرة ورياضة معروفة لدى الجميع ولدى الدول الإفريقية. فإذا جاءت أصبحت تقف نحو تطوير الرياضة الاتحادية، وذلك من قبل المبادرة أطلقتها السلطات العليا لجعل الرياضة الاتحادية رياضة كبيرة وتوصف بنجاح في القارة الإفريقية إن شاء الله في السنوات القادمة بإذن الله.
1: Voilà, auditeurs à l'écoute, nous rappelons que nous sommes présentement à l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour la retransmission en direct de la question orale avec débat adressée au ministre de la Jeunesse et des Sports, Abakar Naïr. Il va répondre dans quelques instants à la question posée par le député Abakar Mohamed Abdrahman. Vous aurez en détail dans un instant, après l'ouverture du débat par le président de l'Assemblée nationale, le contenu de cette question. Le ministre Abakar Naïr va certainement donner des explications aux questions posées par le député Abakar Mohamed Abdrahman et quelques questions subsidiaires qui seront posées par les députés. Il faut rappeler également que le fonctionnement des sports au Tchad a des soucis depuis quelques années avec des résultats peu satisfaisants. Actuellement, l'appel nominal des députés est en cours et nous attendons juste après l'appel des députés pour passer à la réponse du ministre des Sports à la question du député Abakar.
0: نعم زميل فاسيري، تعد الرياضة محركا اساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أي بلد. تفضل. الدوري الحيوي في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للمواطنين وتقوية الروابط الوطنية في تشاد، وتكسب الرياضة والشباب أهمية مضاعفة.
2: Nous n'avons pas une communication écrite, mais nous aurons une réunion, une conférence des présidents du congrès à 15h. En principe, elle sera précédée par une réunion du bureau qui aura lieu à 14h. Réunion du bureau du congrès. Donc, j'ai noté ça. Au titre de compte rendu, nous avons le compte rendu numéro 12 du 15/5/2026. Observation d'une forme et de forme

0: député Mohamed Ahmad Lazina.
1: شكراً السيد الرئيس السيد الوزير وزير الشباب والرياضة السيد وزير الحكومة الرياضة يعني في بملاحظة الرياضة أولاً شيء تقوي الجسم وتعلم الإنسان كيف يضبط شعوره وشيء حساس ونينا قبل كل شيء ده فرحانين في جايينك أنت أخينا ناير زول شاب وقلنا الوضع ده يتغير ما الوضع يتغير إلا بإمكانيات الوضع ده ما بيتغير بكلام تعرف الشباب شباب تشادي ده إيه الكلام ده بيقولوا خلاته جراي فكلام هسه كان نقوله ده كله هبان منصوره ده هسه ما بفيتم وما في شاب بيصفق لنا فوق لان سمو كلام ده كتير وهسه بيدور شنو في ارض الواقع ده شنو اللي بيكون في ارض الواقع ده شنو بتغير الناس عندهم مشكله على مواصلات إنه مشكلة أنا أكل وشرب إنه مشكلة هسا زي الأخوان الآخرين قالوا وبكر دبيتا بكر ورا أمس أمس زناز قاعدين بل أبو كي حتى مش مشكلة أنا أمني في تيران في أجر لميز زناز قايل أبو كي دول جو في جاردن أنا بضرب بو بو مش ضربه بليت إن 20 سنة قتلوا ف لازم أنينا نقوم فوق ما لا الرياضة دي هسني ركزوا على هذا لأن الرياضة دي هي بس التقدر تجمعنا بلا يعني سياسة بلا ده من جاي بلا من بروفنس بلا من أي إقليم تلمنا وتوحد نلقوا الوحدة الوطنية زي مانديلا بالكريكي اللي بنا كريكي ده قدر وحد الأفريق دي سيت نينا نقدر نتوحد أزيد بالرياضة فده دور مهم انا ما نقول شيء ما كان في انجازات كانت من وقت انا المارشال محمد ادريس ديبي وجاي في امكانيات كانت وزاره دي انا كنت فوقها مش شيء وايد ما بينفهم انا شخصيتي ده سالت للمارشال خليها ادينا فلوس عشان نسوي ال 50 الف نكري ال 50 ميل امبلو برنامج ده وضيناه 50 ميل امبلو أنتاني دي مليار ودي مليار ده يقتل أنا مرخ خليت كده قايد في كونت في بنك بريمير ما في تريزور قايد في بنك بريمير وين الدي مليار أصلا دي مليار ده فات وين وين الخمسين ألف كونت الكرياسيون ده قدرتوا صوتوا شنو قدرتوا كم أمبلوا صوتوا للشباب فرئيس الجمهورية عنده نية سمحة يغير الوضع ما لو أنتم ربطتوا صلبكم انت عندك نية اما الناس اللي هسه بيجيبوا مزهزهات والناس اللي قاعدين ما يخص الفيدراسيون دول قاعدين اللوبي القاعد ده ما يخليك كما ربط صلبك ده ما بخليك تاني نشوف هسه في البلدان الاخر ده اي سامدي يعني سبد واحد في الشهر عندهم شيء بيقولوا له كار فري دي اي واحد وده حتى رئيس البرلمان ما يقدر يمرق من بيته من الساعة 7 للساعة 10 ما في موتو ما في وتير ما في شيء إلا تمرق برجلينك تروح مجبور تمرق تروح وكما مرق من بيته كله ما تقدر تمرق سيارتك ولا عند ده جنرال ولا ده عند ديبيتي ولا ده عند منيستر ما لا شيء أنا ما نقدر نسويه التالت ده أنا بنفسي ده كان قاعد برا ده نروح ساعة يوميا نروح ساعة إنر دي مارش في تشات ما نقدر نسي مالا لأن ما عندنا كلوار بكان تجي توقف سيارتك ولا موتو هناك تروح ما في كان قلت تمرك تروح ببيتك برجلينك جماعة يقول لك فلان ماشي وين أجيب يا خير كب نشيلك ولا تلقى سيد الموتو واحد ولا كجت تقاك زغلك ولا دول بقول ها فلان ده علم ده فلس ماشي علم برجلينا بس أونس فكلام كثير دونك كان قدرت سووت لنا شيء
2: يعني ده معروف أنا رياضة محل كلوار يعني أنا شفته في بلدان آخر في أفريقيا شاري بس جاي سوتو شاري واحد فرنسا ميكيا
1: بخاري مرسي مسيو لي بريزيدان شكرا
0: عفوا député Guerrero Renico.

0: très honorable président, vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale pour la parole accordée. Monsieur le ministre Nahir, cela fait quelques années que vous étiez le président du comité de normalisation de la Fédération acadienne de football association, si je ne me trompe pas. Si cela est vrai, votre nomination à la tête du ministère n'est pas un hasard. Vous connaissez très bien ce département stratégique. Vous avez prononcé tout de suite un beau discours. Mais pour moi, le discours ne résout pas le problème. Étant connaissant très bien le département, en ce qui concerne spécifiquement le football. Mais le football aujourd'hui fait vraiment la honte de notre cher et beau pays, le Tchad. Qu'est-ce que, monsieur le ministre, concrètement, étant connaissant le sport, et tout de suite, mon collègue Dr Baba nous a égrené quelques difficultés, étant lui-même allé à gérer la Fédération Tchadienne de football et association. Il connaît très bien les problèmes qui minent les sports d'une manière générale, et particulièrement le football. Monsieur le ministre, au risque de me répéter, qu'est-ce que concrètement vous allez nous proposer dans votre réponse aux questions? Merci beaucoup.
1: Merci. Député Hassan Moussa Yakoul.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السيد الرئيس البرلمان أشكرك لإعطاء هذه المداخلة السيد الوزير الشباب والرياضة السادة والسيدات أعضاء المكتب الحكومة والسادة النواب أشكركم على حسن مداخلتكم وأشكر السيد أبو بكر محمد عبد الرحمن التي قام بهذه المشروع للثقافة عن الشباب والريادة السيد الوزير مضاق التي ألقاها بما يخص الشباب والريادة وبما يخص الشباب أيضا في أنحاء البلاد نحن لنا 23 ولاية وفي أي ولاية لها مقاطعة أنا محافظة وأيضا في المحافظات دائما مساعدات المحافظة السوبرفكتيرات أصبح الرياضة والشباب كلهم يحتاجون بما يخص الرياضة السيد الوزير على حسب مسؤوليتك نرجع لمرة تاني على حسب مداخلات الإخوة التداخلوا وأدوا الوصايا وشالوا الأسئلة سبقوني بالأسئلة لا نطلب منك تهتفز بهذه الأسئلة المداخلة عن النواب ده وده بس الهدف والأساس هناك انت ذاتها كوزير الشباب والرياضة نتمنى لك من الله سبحانه وتعالى أنت شاب تبذل جهدك وتطبق الأوامر الذي تدخلت فيها كل الإخوة التداخل بهذه السؤال الأخي أبو بكر محمد عبد الرحمن القام لنا بالمشروع ده هو مشروع حساس الشباب تعبان في كل مجال الشباب تعبان الشباب يحتاج تدريبات الشباب يحتاج تخصيصات الشباب يحتاج الوظيفة أيضا كما نقول في الرياضة 2004-2006 كان في مرسوم أو قرار قال الرياضة دي تكون جبريا في كل المدارس في كل أنحاء التدريس لأنه ما عندنا مخصصين حسب المداخلة الأخوان اللي قالوا اليوم عندنا مؤسسة هني على الشباب والرياضة لينجز وكل ما سنة يدرب الناس ويخرج والناس ديل ما قاعدين بوظفهم إذا كان لقوا الوظيفة فلا بد يجوا ويساعدونا ويقدروا لنا نحن يفزعونا بما يخص الرياضة. الرياضة ما حسب الرياضة البدنية، الرياضة عندها فيها مواد مختلفة، رياضة عن الكرة الطائرة، الرياضة عن اليدوية، الرياضة عندها حتى فوق الرياضة عن الجيدو، الجيدو ده المصارعة. على حسب الكلمة ده نطلب منك أنت السيد الرئيس تقوم بكامل همتك، تقوم بهذا الكلام الإخوة تدخلوا والكلام الحسي سبقوني به ده تلتزم به، ونحن نطلب كل الشباب يكون فرحان، كل الشباب يقدر يقع على مستوى حقه في حول البلد. المشروع الحس الرابي ده بما يخص الشباب والرياضة هو مشروع الرابي من بعد ال 12 مشاريع المذكورة وال 100 فعالية. لذا نتمنى منك أنت شاب، نتمنى في عملك البذل الجهد، نتمنى منك أن تتماسك بهذه الكلام وتسير إلى قدام، ونحن إن شاء الله واقفين على أمامه وحسن مطابة الأمل ويساعدك كل الأمور. شكرا حضرتك.
1: ديبوتي أحمد جيرما داسري.

توما بالعلاء مساء الخير مساء النور. كمرك رونغ دتري كال كتران امتحانات ان باكي يعني الكوس كايسي قخصاخ كدو مل بناكم ما تقري الكوس كايسي و غاردي كون دوك سوبرو الك وفق سي الك نسيني تكل ران غارتيني كم طلب كم سي عشان دي دي اوف غدر ان ساعتين بالليل او ساعه 3 ان غريب باروني كسلاخ ركر ريو بخ ركر ريو وكرفاخ زي تارا عليك ديمي غارا بوت التي يا دي بكال كونكونيني عليك ديني ولا هو اسودو ولا هو دي رب سبحان تعالى رانتني يا دل ريتشي تي بمب نك تا تارخ غار كوي غد دي كل دي ساريو سا تن ان رونه ولا سا ثلاثه ان رونه ان بركاخ الله اكبر دوك مون دي تي دا مون التني ربنا سبحانه وتعالى باب جنبو باب الرحمة كرامك إمان متك ويا دين غور غرين غور جاي تبين بخ كده بفكين كمل سك مبروك مبروك مبروك مبروك إمان ديون بفة سيني والدال بفة الأخ هارون يوسف هارون كمل مبروك تو بفة سيني تو بفة اللي ترلين خيره قالك ترلين غرنابا ان شاء الله روغروني كر دي تشال موتن كدلا يوي كمان كو ساسو دغي سيكار موتو رونن دي تري تابا كان تمان ني دو تون كاو غورو تشيرفي اكيد علمين بنيه مساء الخير يلا ورينا دي جاي فهم جنيه موسى جبريل قربان مساء الخير عبد الفتاح ادم دالوب كاميرامان قال راس انتي مساء الخير امدو محمد عمر متلما كاميرامان النصر ادم محمد يا سلام تنجرين تو دودي محمد ادم تجامين دي تري تابا كنت ماني ني دوتوم امريكي بي مساء الخير احمد انغاري احمد محمد بكر مساء الخير كابين تكنيك

0: القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية يقدم الزاوية الرياضية، برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرتكم برنامجكم الأسبوعي الزاوية الرياضية، وإلى أبرز عناوينها. رئيس الوزراء يفتتح رسميا ملعب إدريس محمد أوي الرياضي، وسط حشد من الرياضيين الفيدرالية الوطنية لكرة السلة تعود إلى البلاد بعد تتويجها بالبطولة الخاصة بالمنطقة الرابعة لدون 18 عاما. تايكوندو يعودون بمالي بميداليات أثناء مشاركتهم بالبطولة الإفريقية للتايكوندو. مرحبا بكم. رياضة، نبدأ الزاوية الرياضية بهذا التقرير الخاص بالافتتاحية للزاوية. إليكم الافتتاحية. رياضة ذوي الحمم، أو كما يحلو للبعض تسميتها رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، تتعدد مسمياتها وصولا إلى المسمى العام الرياضة البارالمبية التي بات لها وزنها على المستوى العالمي. وفي البلاد لا يعد الحديث عنها مجرد حديث عابر، بل هي حقيقة ملموسة لها معطيات ميدانية ممثلة في الفيدرالية الوطنية للرياضة البارالمبية التي تحتم بالأنشطة البارالمبية. هذه النقاط هي القوة التي تنطلق منها الرياضة البارالمبية في مواجهة عالم متغير ومتفاوت في الاهتمام. وفي ظل كل ذلك نجد أنفسنا نتجه نحو اتجاه يمضي بطريقة مختلفة، ما أهوجنا لتنظيم أنشطة هذا القطاع الذي وفي وقت قريب كان لهم الفضل في تمثيل البلاد في المحافل العالمية. فالوطنية لا تتجزأ، ودبلوماسيتها في التمثيل لا تقتصر على مجموعة دون أخرى، بل هي مجموعة تمثل كل من يحمل شعار الوطن الثلاثي ليكون سفيرا للبلاد ويعرف الآخرين ببلادنا الحبيبة تشاد. فالرياضة البارالمبية لديها امتيازاتها وطريقتها في المضي قدما نحو مستقبل آخر يكون لها دورها المنوط بها، كما أن هناك رياضات متعددة في الرياضات الأخرى، فالرياضة البارالمبية ليست استثناء، فهي لديها طريقها في كرة السلة والقدم والطائرة وغيرها. وتوفير بيئة صالحة لهذه الفئة خطوة في الاتجاه الصحيح للاعتراف بجهودها نحو الاستفادة منها والمضي قدما في طريقها نحو مستقبل مشرق. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله. إلى هذا افتتح رسميا هذا الأسبوع رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا ملعب إدريس محمد أوي الرياضي عقب ترميمه. إليكم هذا التقرير أيضا. افتتاح استثنائي لملعب عاشر أمرين ليصل للأجواء التي عايشها محبي الساحرة المستديرة يوم أمس تحت أنظار رئيس الوزراء ألمي هلينا بملعب إدريس محمد أوي بجانب عدد من أعضاء الحكومة. معركة مؤجلة هو العنوان الأنسب لما هو منتظر قبيل صافرة البداية للحكم التشادي عبد الرحمن آدم، رقصات فنية وحضور جماهيري كبير كان أكثر ما زاد البطولة إثارة في خطوتها النهائية، لا سيما بحضور أبطال السو لكرة السلة لدون 18 عاما وأبطال التايكوندو وحضور كابتن المنتخب الوطني موند الماجي ماريوس. وفي حديثه بالمناسبة أكد وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أن افتتاح الملعب يعد خطوة حقيقية وواضحة للحكومة لتغيير مجرى الرياضة الوطنية، مؤكدا تشجيع الحكومة للرياضيين من أجل نتائج إيجابية. هذه الأحداث كلها كانت في كفة، والمباراة كانت في الكفة المقابلة. بداية المباراة كانت سجالا بين الفريقين، محاولة هنا وهناك، انتهاء بالهدف الأول والثاني الذي سجل من ذات اللاعب فابيان جيدانوم لصالح فريق إيجيلون ضد فريق SBC، هدفين انتهى بهم الشوط الأول. والشوط الثاني لم يشهد أي تغيير يذكر سوى تغيير المدربين للأسماء ومحاولات لم تكتب لها النجاح. لحظة التتويج كانت حافلة بتتويج عدة أسماء، أمانتونيا توج كأفضل مدرب، مانغانا من ذات الفريق إيجيلون توج كأفضل حارس، وفابيان جيدانوم توج كأفضل لاعب في البطولة بجانب الحداف جريم جوتو ديستين الذي أتى من فريق إليك إسبور كأفضل حداف ب25 هدف. أما تتويج الفريقين فكان نصيب الوصيف SBC 25 مليون فرنك سيفا وإيجيلون البطل ب35 مليون فرنك سيفا. وهنا انتهت قصة ملحمية اسمها بطولة الدوري الوطني لكرة القدم. هذا وعقب الافتتاح تحدثت الجماهير حول الملعب. إليكم أصواتهم في ميكروفون عبد الله حارون.
2: Constat comme tout le monde cette réouverture qui est un acte concret, ce que nous fêtons aujourd'hui avec la jeunesse.
3: La nouvelle fédération, je crois que tout est.
1: كان ذلكم الأصوات التي جمعت بالفرنسية، ستتابعون لاحقا بمشيئة الله الأصوات التي جمعت بالعربية بمشيئة الله. في موضوع آخر، توج المنتخب الوطني لكرة السلة لدون 18 عاما بعد فوزهم بالمباراة النهائية على حساب الجابون، وذلك ببطولة المنطقة الرابعة لكرة السلة. إليكم التقرير. خطوة بخطوة، أكدت السلة الوطنية أنها في الاتجاه الصحيح، فما بات مستحيلا أضحى اليوم ممكنا. وأكثر الأبطال دون 18 يعودون بالغالية النفيسة إلى العاصمة جمينة من معقلها بمالابو بغينيا الاستوائية. لم يختصر الأمر هنا، بل حجزوا تذكرة ثانية أخيرة من المنطقة الرابعة باتجاه أبيجان العاصمة العجية لبطولة إفريقيا دون 18 للعام 2026. المباراة النهائية حملت في طياتها القوة والصرامة، لقاء جمع بين أحفاد السو وفهود الجابون، انتهى بفوز ساحق بلغ قوامه 84 نقطة مقابل 58، ليؤكد السو على بطولته الاستثنائية بعد خسارة أولى خسرها في افتتاحية البطولة أمام الكونغو. عاد السو ليحصد الأخضر واليابس دون أي تأثر يذكر وصولا للنهائي، حيث جدد الفوز أمام الجابون بعد فوز سبق ذلك. لكن من وضع الحدف نصب عينيه لا تعيقه المعوقات البسيطة مهما كان قدرها، واليوم ستعود البهجة إلى الوجوه في انتظار معارك أخرى منتظرة للأشبال بأرض الأفيال من خلال المنافسات الإفريقية المقبلة. وإلى بطولة الإفريقية للتايكوندو، حيث شاركت البلاد برياضيين يطلعنا على مشاركتهم مدرب المنتخب سيرش نامدي.
3: C'est une compétition le championnat d'Afrique au Michel Coupe d'Afrique en football Michel en football de Coupe d'Afrique non le championnat d'Afrique à la Lom Dinara ça indina arabeno talata balat ça veut dire le pays ay talata balat bajo dakhou anina ko djina de catégorie de la tarfoda ou athlète de la nana jais de la jinnam ou alumna indina médaille en bronze tunen fi catégorie en abdel casimir ou fi catégorie hana hassani buka ou compétition alors la compétition comme nous la compétition kabir parce que nous ce que catégorie compétition casse c'est pas facile de monter fi podium en Afrique ou yalla soukhana gudranam jo fi si podium en Afrique là ana nuru anina jina da mafi le midana bronze midina fi agilana na da fi midana or o fi sport da reglement de la nokro fi ho ma dol fi wal allah kataba le da da basanak o nuru le peuple tajendo kali yagode toujours soutenir anina parce que hana gidam kro fi o fi compétition na championnat d'Afrique da asa Casimir Marak fi compétition na championnat d'Afrique do Romashi fi Italie le ici chocolat gagne le grand prix qui grand prix d'abord pour la première fois ça de participer au Foga au grand prix là c'est la fédération mondiale bagay luma les 30 meilleurs athlètes en monde 30 meilleurs athlètes en monde là fédération mondiale inaduku le tu tester nouveau hanaku le course en jeux olympiques donc Casimir à partir d'Ambakar Ambukura و يخلينا اننا نقابل جامينا هو يمشي في ايطاليا لي كومبيتيشن انا جراند بريز اي شكرا لكم شكرا لسكيبنا الكاتسو لينا هنا في فيدراسيون تايكوندو شكرا الكاتسو في اسبور انا دوله ركلو اي ميرسي انا بوبولاسيون تشاجين في سوتيانا و نيسو ميرسي aussi l'ambassadrice انانا alfi mali hine و président انا فيدراسيون انا président انا étudiant dola na mali hine o president hana communauté hana mali hine na zamoro kudena gadin forana sina kidna ala jabana o sina al katwalena merci et merci le ministre de la jeunesse de sport nair à l'antenne confiance ko merci le kuntu chaque jour gata du forana des informations de ou gata grâce à na kuntu information de hana gal galesha merci.
1: كان ذلكم المدرب سيرش نمدي الذي اطلعنا على آخر مستجدات الفريق الذي شارك ببطولة إفريقيا للتايكوندو من باماكو. إلى هذا أعلن وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أن جوائز مالية خصصتها الدولة التشادية للفريقين بالنسبة لكرة السلة 30 مليون فرنك سيفا، أيضا بالنسبة لفريق التايكوندو 30 مليون فرنك سيفا كدعم للجهود التي بذلوها للتتويج ورفع العالم التشادي عاليا. الآن نعود لأصوات الجماهير التي كانت بملعب استاد إدريس محمد أويا أثناء الافتتاح.
4: شفت عيبنا مكان عديد مرة أجهزة ممتاز، ناس كثيرين دوغا يشوفوا مش الكرام مم استاد أنا مدقيل أنا فرشة لدورة آخر استاد أرغري على سكلين ندورة ريفكسينينا الآخر دا علي كونسر لنا استاد آخر كل باسكت روسي باسكت دا دون أنتانا أمبي أنتانا أنقويمة مرة يكوا
5: من 2020 استاد أكينا مساعدة علي مكوفري يعني أني نفضل زاد 50 جدا أس استاد من جفا ما أورا بيقلين استاد تنين كرا نانكوراجي يكيم ناس même équipe club d'or pour les recours la chance de la route du camp
6: et ça dal mamadoya aher wallahi aher fatal manjaba alne da alhamdulillah lisana ga shifume asan ana shifuna skera aher wallahi
7: lisana esta ali club sulita ya gale prisa pour ali ya dinne na pali atile equipe da shirka ka dal shirka rabal na ya dit balas alhamdulillah inde sa chine fadal ya dulena aher ko
8: dafiya walawida ana marshal chat de bi tino da ihtimam bi riyada wa ne ndoruda sad al aher dol kul wish la demi de stade de ligel kullu ya dile lena ane shabab da duru ashana pala na chat da yaga dit wo bala stade do lama yaga wo tarfa 23 raja la harin dor kullu duru ya dile lena stade do ashan espoir agina la yem chadi
9: shukran le eta le gouvernement le stade al da gusore ouverture ga narfu ke biya gina ra football la difficulté katir wo asara wo so bon engagement nam vraiment duru so mama dile football la gina yem shigiram wo anna ga nan courage nam kana julum shukran pour continuer dans cette élan.
1: ستتجه الأنظار كلها نحو البلاد الثلاثية لتنظيم بطولة كأس العالم التي ستنطلق في 11 من يونيو بعد أيام فقط لبطولة كأس العالم 2026 والتي تجمع 3 دول الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. وتشهد بطولة كأس العالم 2026 أكبر عملية تغيير في تاريخها بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إعادة تشكيل المونديال بالكامل على المستويات التنظيمية والفنية النية والتجارية بداية من عدد المنتخبات والدول المستضيفة وصولا إلى نظام المباريات والبث والعروض الترفيهية. وفي نسخة ربما تتحول إلى البطولة الأكبر والأطول والأكثر اتساعا منذ انطلاقة بطولة كأس العالم. يأتي التغيير الأول من خلال إقامة البطولة بتنظيم مشترك بين 3 دول لأول مرة في تاريخ البطولة وهي الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك، بعدما اختصرت تجربة سابقة في تنظيم مشترك بين دولتين فقط في نسخة كوريا الجنوبية واليابان عام 2002. ويفرض التنظيم الثلاثي تحديات لوجستية ضخمة بسبب اختلاف الأنظمة القانونية وشبكات النقل والمسافات الكبيرة بين المدن المستضيفة، إلى جانب التنقل الجماهير والمنتخبات عبر قارة كاملة طوال فترة البطولة. وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم للمرة الثانية بعد نسخة عام 1994، وحصلت في النسخة المقبلة على النصيب الأكبر من المباريات والمواجهات الإقصائية، وتملك المكسيك تاريخا طويلا مع البطولة بعد استضافتها نسختي عام 1970-1986، في حين تظهر كندا للمرة الأولى ضمن الدول المنظمة للمونديال. ويظهر التغيير الثاني عبر زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 منتخبا في البطولة الماضية إلى 48 منتخبا لأول مرة، في خطوة منحت قارات مثل إفريقيا وآسيا عدد أكبر من المقاعد بعدما ظل نظام 32 منتخبا مستقرا منذ مونديال فرنسا عام 1998. وفرض التوسع واقعا مختلفا على البطولة مع دخول منتخبات جديدة إلى المنافسة العالمية، حيث يرى مؤيدو القرار أنه يمنح مدارس كروية صائدة فرصة الاحتكاك بالمنتخبات الكبرى، ولكن تتزايد المخاوف من تراجع المستوى الفني لبعض المباريات في الدور الأول. ويأتي التغيير الثالث من خلال اعتماد نظام جديد للمجموعات بعدما تم تقسيم المنتخبات 48 إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات بدلا من النظام السابق الذي كان يعتمد على 8 مجموعات فقط تضم 32 منتخبا. ظهر التغيير الرابع عبر استحداث دور 32 لأول مرة في تاريخ كأس العالم بعدما كانت المنتخبات المتأهلة تنتقل مباشرة من دور المجموعات إلى الدور 16. ويعني هذا النظام الجديد أن المنتخب المتوج باللقب سيحتاج إلى الفوز بثمانية مباريات بدلا من سبع مباريات، وهو ما يزيد من صعوبة الطريق نحو كأس العالم ويرفع احتمالات المفاجآت وخروج المنتخبات الكبرى مبكرا أو استمراريتها لأطول فترة ممكنة. والتغيير الغامز يأتي من خلال ارتفاع عدد مباريات البطولة من 64 مباراة إلى 104 مباراة لتصبح نسخة عام 2026 الأكبر من حيث عدد الواجهات التاريخية في كأس العالم، ويفرض التعدد الضخم من المباريات تحديات تنظيمية وبدنية كبيرة مع السفر المستمر بين المدن والدول المختلفة، ما دفع الفيفا إلى زيادة فترات الراحة بين المباريات لتقليل الضغط البدني على اللاعبين. ويظهر التغيير السادس عبر امتداد البطولة لتسعة وثلاثين يوما كاملة لتصبح أطول نسخة في تاريخ كأس العالم مقارنة بالنسخة السابقة التي كانت تقام خلال فترة زمنية أقل، ويمنح الامتداد مساحة زمنية أكبر لاستيعاب العدد الجديد من المباريات والمنتخبات، لكنه سيسبب بالتأكيد ضغطا أكبر على اللاعبين والأندية بسبب زيادة عدد المباريات وطول مدة البطولة. والتغيير السابع عبر تطبيق نظام تأهل أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث إلى الدور 32، وهي قائدة تظهر بهذا الحجم لأول مرة في تاريخ البطولة، ويجعل هذا النظام فرص التأهل مفتوحة حتى الجولة الأخيرة لمعظم المنتخبات، لكنه يفرض حسابات مؤقتة تتعلق بفارق الأهداف وعدد النقاط، مع اضطرار بعض الفرق إلى انتظار نتائج المجموعات الأخرى لحسم مصيرها. ويظهر التغيير الثامن في حقوق البث، حيث تتجه البطولة نحو توسيع المحتوى المعروض عبر يوتيوب والمنصات الرقمية في خطوة تقلل من سيطرة القنوات المشفرة التقليدية على متابعة المباريات والملخصات، ويؤكد هذا الأمر رغبة الفيفا في الوصول إلى الجمهور أكبر خاصة بين الأجيال التي تعتمد على الهاتف الذكي والمنصات الرقمية أكثر من التلفاز، مع تحويل المحتوى الرقمي إلى مصدر رئيسي للعوائد الإعلانية. ويأتي التغيير التاسع عبر إتقاد عروض ترفيهية ضخمة بين شوطي بعض المباريات على طريقة عروض السوبر بول والشهيرة في دوري كرة القدم الأمريكية، حيث تتحول أرضية الملعب خلال فترة الاستراحة إلى مسرح ضخم للعروض الموسيقية والبصرية بمشاركة نجوم عالميين، ويمثل التوجه تحولا في شكل البطولة مع تحويل المباريات إلى تجربة جماهيرية وترفيهية أكبر من الشكل التقليدي المعتاد في كأس العالم. الآن دعونا نذهب إلى تذكيركم بالمباريات. المباراة الأولى ستكون في 11 من يونيو، مباراة تجمع بين المكسيك وجنوب إفريقيا، تلعب عند 8 مساء بتوقيت المحلي ضمن المجموعة الأولى. أما المباريات الثانية ستجمع بين كوريا الجنوبية ودولة التشيك في 3 صباحا، وذلك في 12 من يونيو. المباراة الثالثة تجمع بين كندا والبوسنة والهرسك في تاريخ 12 من يونيو بالساعة 8 مساء. المجموعة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية تواجه باراغواي في 2 صباحا، وذلك يوم 13 من يونيو. دولة قطر ستواجه سويسرا في 8 مساء بذات التوقيت وبذات التاريخ 13 من يونيو. أما المجموعة الثالثة البرازيل تواجه المغرب، وهي أول دولة إفريقية ستقود بعد جنوب إفريقيا بطبيعة الحال، ستكون المغرب الدولة الثانية التي ستواجه البرازيل في 11 ليلا بتاريخ 13 من يونيو. أما ذات المجموعة هايتي تواجه اسكتلندا، وكذلك استراليا تواجه تركيا. أما ألمانيا تواجه ماكاركاو في السادسة بتاريخ 14 من يونيو. هولندا تواجه اليابان عند 9 بتاريخ 14 من يونيو. أيضا ساحل الآج تواجه إكوادور في 15 من يونيو، والسويد تواجه تونس بتاريخ 15 من يونيو عند 3 صباحا. إسبانيا تواجه مع رأس الأخضر عند 5 مساء بتاريخ 15 من يونيو. بلجيكا تواجه مع مصر عند 8 مساء بتوقيت المحلي والخامس عشر من يونيو. أما المجموعة الأخرى المملكة العربية السعودية تواجه أورغواي عند 15 من يونيو عند 11 مساء. إيران تتواجه مع نيوزيلندا في 16 من يونيو، وفرنسا مع السنغال 16 من يونيو. ربما هذه المباراة تذكرنا بمونديال الذي فاتت فيه السنغال على فرنسا بحرف لصفر. العراق تتواجه مع النرويج في 16 من يونيو عند 11 مساء. الأرجنتين تلعب مباراة الأولى أمام الجزائر عند الثانية صباحا بتاريخ 17 من يونيو، وأستراليا تتواجه مع الأردن في 17 من يونيو، البرتغال تتواجه مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا تتواجه مع كرواتيا. ننتظر ضيفنا إذا حضر في اللقاء، لكن مع ذلك أشير لي فني أن ضيف الحلقة اليوم لن يكون متاحا. لذا مستمعينا الكرام نحاول نختتم بالمباريات الخاصة ببطولة كأس العالم. غانا ستتواجه مع بنما، وأوزبكستان مع كولومبيا، وريبوبليك تشيك تلعب مباراة الثانية مع جنوب إفريقيا، وسويسرا مع بوسنيا والهرسك، كندا مع قطر، المكسيك مع جنوب كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية مع أستراليا، اسكتلندا مع المغرب في 19 من يونيو، البرازيل حايتي لقاء آخر يلعب في 20 من يونيو، وتركيا مع البروغواي يلعبون في لقاء 20 من يونيو عند 4 صباحا، هولندا مع السويد لقاء آخر، وكذلك ألمانيا مع سهل الآج لقاء يلعب في 20 من يونيو عند 9 مساء. هذه التوقيتات الخاصة بالبطولة، ربما نشهد تفاوت، أحيانا ربما يكون التوقيت باكرا وأحيانا متأخر بناء للمباريات التي يلعبها الفريق والدولة المستضيفة للفريق. نهاية الزاوية الرياضية المستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي فريق عملها في الهندسة الصوتية سان وي كروين كريو، في الإخراج جمال شيب أبكي بمساعدة مصطفى بشار محمد، تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين، حتى نلتقي في الأسبوع المقبل، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: استمعتم إلى برنامج الزاوية الرياضية من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية. الزاوية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
3: لا لي بوبلاسيون سوسال مو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. من القسم العربي للإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، أحييكم وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الاثنين 22 من ذي الحجة لعام 47 و400 الهجري، الموافق 8 يونيو لعام 2026. المستمعون الكرام، كالمعتاد نستهل برامجنا بالنشرة الإخبارية، وذلك في تمام 6:00، وبعد ذلك سنوافيكم بفاصل غنائي، وعند 6:30 وهو موعد برامجكم صوت المرأة. المستمعين الكرام، وننهي معكم عند 6:45 وخلال هذه الفترة أصاحبكم أنا آدم صابر موسى، وفي الهندسة الصوتية الفني السنوي، وفي طاولة المراقبة حسن عليفة. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني أونما، وإلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزميل حسب الكريم محمد سعيد أبا زين. مساء الخير.
1: مساء النور المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم نشرة الأولى لمسيرة هذا اليوم، والبداية مع أبرز العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل بقصر تومي رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب، تعزيز التعاون بين البلدين أبرز محاور اللقاء. ورئيس الوزراء يترأس مناسبة وضع حجر الأساس لبناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء رفقة نظيره الجزائري سيف غريب. الجمعية الوطنية تستجيب وزير الشباب والرياضة ناير أبكر حول حالة الرياضة وموقع الشباب من أنشطة الوزارة. كانت في أبرز العناوين، وفي النشرة أنباء مدخرة متفرقة نعود إليها في حينها. مرحبا بكم. أجرى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو صباح اليوم مباحثات مع رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب الذي قدم إلى البلاد في زيارة رسمية، وقد بحث اللقاء مسألة تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك من خلال اللقاء الذي جمع بينهما بقصر تومي. تجاني مصطفى مهدي.
2: عقب الإشراف على مراسم وضع حجر الأساس لبناء محطة توليد للكهرباء بقدرة إنتاجية تبلغ 40 ميجاوات تجسيدا للتضامن التشادي الجزائري، حل الوزير الأول الجزائري السيد سيف غريب على رأس وفد رفيع المستوى ضيفا على قصر تومي، حيث استقبله رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو، وذلك في إطار المشاورات التي ترمي إلى تعزيز الشراكة التشادية الجزائرية. وخلال هذا اللقاء نقل رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب تحيات رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون الخالصة إلى نظيره التشادي المشير محمد إدريس ديبيتنو، الذي وصف الرئيس الجزائري بالرجل العملي. واستعرض رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء الجزائري خلال اللقاء مسار العلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر وتشاد، وتبادلا الرؤى حول السبل الكفيلة بالرقي بالتعاون الثنائي وتوسيع مجالاته تجسيدا للإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين. وفي نهاية هذا اللقاء أدلى رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب بتصريحات شدد فيها على التزامه ونظيره التشادي بوضع الاتفاقيات والمشاريع الموقعة بين تشاد والجزائر حيز التنفيذ.
3: ونحن الآن بصدد بعث كل الفرق التخلية، سواء كان في مجال الطاقة، في مجال المناجم، في مجال الزراعة، عدة مجالات سوف يشهدها التعاون الجزائري التشادي ستسمح بتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وتعطي دفعا اقتصاديا كبيرا لكلا الاقتصادين. كما تكلفني السيد رئيس جمهورية تشاد بنقل تحياته الخالصة إلى السيد رئيس الجمهورية، ومن طرفي أنا وسيد أخي السيد وزير الأول نلتزم كحكومة بوضع كل هذه الخطط وكل هذه المشاريع حيز التنفيذ وانطلاقها يعني في المستقبل القريب إن شاء الله.
2: هذا وتندرج زيارة رئيس الوزراء الجزائري إلى تشاد في إطار البداية العملية للاتفاقيات المشتركة الموقعة بين البلدين في عدة قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة.
1: إلى هذا ترأس صباح اليوم رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا مناسبة وضع حجر أساس لبناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بحي فرشة بقدرة تصل إلى 40 ميجاوات التي بادرت بها الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية. المناسبة كانت بحضور رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب وعدد من أعضاء الحكومة والسفراء المعتمدين لدى البلاد. عبدالله حارون آدم.
4: تنفيذا لمذكرة التفاهم الاستراتيجية الموقعة بين البلدين تشاد والجزائر من أجل دعم تطوير البنية التحتية للطاقة في تشاد، جاءت مناسبة وضع أول حجر أساس لبناء محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية بحي فرشة بقدرة إنتاجية تبلغ 40 ميجاوات، في خطوة جديدة تعكس متانة العلاقات بين البلدين. فعاليات المناسبة بدأت بكلمة ترحيبية قدمها عمدة مدينة أنجمين السنوسي حسن عبد الله، والذي أشاد فيها بأهمية المشروع ودوره في تحسين خدمات الكهرباء وتعزيز التنمية المحلية. عقب ذلك قدم مهندس الشركة المنفذة للمشروع أرضا فنية مفصلا استعرض فيها مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع، إضافة إلى المواصفات التقنية للمحطة وقدرتها الإنتاجية. من جانبه أكد رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب أن هذا المشروع يجسد مستوى التعاون والشراكة القائمة بين جمهورية تشاد تشاد والجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية.
3: إن مشروع محطة توليد الكهرباء الذي نطلقه اليوم يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وإنسانية عميقة، بالنظر إلى إسهامه في تعزيز القدرات الفاقوية لجمهورية تشاد الشقيقة ودعم جهودها التنموية. ومن هذا المنطلق تنظر الجزائر إلى هذا المشروع كمساهمة فعلية في دعم جهود جمهورية تشاد لتعزيز أمنها الطاقوي وتوسيع قدراتها الإنتاجية بما يخدم تطلعات شعبها الشقيق نحو التنمية والازدهار والرفاه.
4: هذا هو سينفذ المشروع من قبل مجمع صنع الغاز الجزائرية بالتعاون مع الشركة التشادية للكهرباء تشاد إليك، ويستغرق مدة تنفيذها حتى نهاية العام 2026.
1: وخلال المناسبة تحدث رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا عن أهمية هذه المحطة، فلنستمع إليه بترجمة عبد الله هارون آدم.
5: La centrale électrique dont nous posons aujourd'hui la première pierre.
4: إن محطة توليد الكهرباء التي نضع اليوم حجر أساسها لا تمثل مجرد منشأ للطاقة فحسب، بل تجسد الإرادة المشتركة بين تشاد والجزائر لتحويل الالتزامات المعلنة إلى إنجازات ملموسة تخدم المواطنين بشكل مباشر. ويعكس هذا المشروع متانة التعاون القائم على الثقة والتضامن والاحترام المتبادل، كما يبرهن على أن الشراكة الصادقة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة والاستجابة بفعالية لتحديات التنمية. ويندرج هذا الإنجاز في إطار مواصلة تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها على أعلى المستويات بين البلدين، لا سيما من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في 22 أبريل 2026 واتفاقية الهبة المبرمة في 14 مايو 2026 بين الوزارات القطاعية في كل من تشاد والجزائر. كما أن السرعة التي تم بها تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات عملية تعكس جودة الحوار القائم بين حكومتي البلدين وفعالية التعاون بين الفرق الفنية التشادية والجزائرية، بما يؤكد حرص الجانبين على تعزيز شراكتهما وتقديم حلول عملية تدعم مسيرة التنمية.
1: لا زالت الأنباء رجل أمس معكم من القسم العربي لزعة الوطنية التشادية. استجوب صباح اليوم نواب الجمعية الوطنية وزير الشباب والرياضة نائر أبكر، وذلك حول حالة الرياضة الوطنية. ترأس أعمال الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كروتو تشايمي بحضور بعض من أعضاء الحكومة. عزالي علومة.
6: يمثل قطاع الرياضة إحدى القطاعات ذات الأولوية في البلاد، إلا أنه ظل يواجه تحديات كبيرة، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة حول ترقية وتعزيز الرياضة التشادية. وفي هذا الإطار استدعى نواب الجمعية الوطنية وزير الشباب والرياضة ناير أبكر، وذلك عبر سؤال شفهي مصحوب بنقاش من قبل النائب البرلماني أبكر محمد عبد الرحمن، حيث تركز السؤال حول حالة الرياضة التشادية اليوم وما مدى معوقاتها، وعن الخطط الوطنية التي وضعتها الوزارة لتطوير الرياضة التشادية، إلى جانب المواضيع الأخرى ذات الصلة بالرياضة. استهلت الجلسة بقراءة الأسئلة من قبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي، ومن ثم أتيحت الفرصة لوزير الشباب والرياضة ناير أبكر بتقديم كلمة أعرب فيها عن امتنانه لنواب الجمعية الوطنية، مؤكدا بأن وزارة الشباب تمثل صورة حقيقية لتشاد، إلا أنها ظلت تعاني من معوقات حالت دون تطويرها. وبعيد مداخلات الوزير فتحت النقاشات أمام النواب الذين أبدوا عن أسفهم لحالة الرياضة التشادية والمتمثلة في انعدام البنية التحتية وقياب الكوادر المؤهلة. وفي رده أكد وزير الشباب والرياضة ناير أبكر سعي الحكومة في النهوض بالرياضة التشادية بمختلف أنواعها، والعمل على تعزيز حضورها محليا ودوليا.
1: نصبت صباح اليوم الأمين العام النائب برئاسة الجمهورية أبودية باكورا نصبت محمد بشير شريف دوسة رئيسا لمجلس إدارة الصندوق الخاص لصالح البيئة، والذي يعين بالمرسوم الرئاسي رقم 10008 الصادر بتاريخ 22 مايو 2026، جرت المناسبة بإدارة الصندوق الخاص لصالح البيئة الكائن بالدائرة الثانية. وصل صباح اليوم إلى مدينة أبشي وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم في زيارة ميدانية تحدث للوقوف على التحديات الصحية الناجمة حول تدفق اللاجئين والعائدين إلى المناطق الشرقية بالبلاد. حسن عثمان علي.
7: عقب وصوله ترأس وزير الصحة اجتماعا تشاوريا ضم المسؤولين الإداريين المحليين وممثلين منظمات الإنسانية العاملة في شرق تشاد، حيث تناولت المناقشات انعكاسات الأزمة الإنسانية على الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، ولا سيما في مجالي الصحة والتزود بالمياه الصالحة للشرب. وفي كلمته بالمناسبة أشاد المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي الجنرال إسماعيل متجربو بهذه المبادرة الحكومية، مؤكدا أهمية هذه الزيارة الميدانية في تمكين السلطات من الاطلاع المباشرة على الأوضاع التي يواجهها اللاجئون والعائدون والمجتمعات المستضيفة، كما شدد على أن صعوبة الوصول إلى مياه الشرب ما زالت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المنطقة. من جانبه جدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا محمد يعقوب جنابي التزام المنظمة بمواصلة دعم جهود السلطات التشادية الرامية إلى تعزيز الحماية الصحية وتحسين أوضاع السكان المتأثرين بالأزمة الإنسانية. وبدوره أوضح وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم أن هذه المهمة الميدانية تهدف إلى الاستماع لإنشغالات السكان المعنيين وتقييم تأثير الوضع الإنساني على البنية التحتية والخدمات الصحية، مشيرا إلى أن نتائج هذه الجولة ستسهم في بلورة استجابات أكثر ملائمة للإحتياجات المطروحة على أرض الواقع. وعقب الاجتماع واصل الوفد الوزاري مهمته نحو محافظة أسونغا، حيث من المقرر إجراء زيارات ومشاورات إضافية لتقييم الاحتياجات الصحية للسكان وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال الإنساني. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبالعودة لعاصمة الجمين، أطلق وزير التربية الوطنية محمد أحمد الحبو رفقة نظيره في التعليم العالي امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026. محمد عمر إدريس.
8: يشارك في امتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية لهذا العام أكثر من 106,231 مترشحا ومترشحة في مختلف الشعب والتخصصات على مستوى البلاد، موزعين على 160 مركزا من بينها 31 مركز بالعاصمة جمينة والتي تضم 43,813 مترشحا ومترشحة. هذا وخلال إطلاقه لامتحانات الشهادة الثانوية، دعا وزير التربية الوطنية الدكتور محمد أحمد الحبو الطلاب التحلي بروح المسؤولية والاعتماد على النفس.
9: 7 سنوات ده ما هين، من الواجب كل الطلاب الخدمة بنية واحد إخلاص، ده نحن لهم التوفيق، نحن لهم النجاح. بكالوريا ده نادم كان لقيت وفت عليك باب عشان تمشي تدرس في الجامعات أنا تشاد وفي الجامعات الآخر غير تشادية في العالم كله، وده مفتاح وفت عليك بيبان كتير، نحن توفيق لكل الطلاب.
8: من ناحيته وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومبت نايبيني أكد أن امتحانات الشهادة الثانوية تعد مفصلا بين مرحلتين، إذ أنها تتطلب الجهود والإصرار والتطلع إلى أعلى المراتب العلمية. هذا وقد جلس الممتحنين في اليوم الأول في الميثاقين العلمي والفني في مادتي اللغة العربية والفلسفة، بينما يجلس ممتحني المواد الأدبية يوم غد الثلاثاء.
1: وإلى مدينة أم جرس، حيث أطلقت أنشطة الشهادة الثانوية هناك. يوافينا بتفاصيلها عباس مصطفى أبكر من مدينة أم جرس.
10: انضباط واحترام لموعد الانطلاقة الرسمية لامتحانات شهادة بكالوريا دورة يونيو 2026. 398 تلميذا وتلميذة على عدد الإجمالي الممتحن في جميع المساقات بمركز أم جرس جلسوا على المقاعد. توجيهات مقدمة من مندوب وزارة التربية الوطنية محمد إدريس أتيم.
11: كم قالوا باك ده وسم هنا وباك يفتح لكم مجال لتمشوا جامعة ما أدري مش الإجزام الآخرين قاعد تسوده باك ده ما شغل آخر وشغل الهوان في ألف ده شنو الخوف شغل برا ناري ميجيب لكم ما فيه.
10: بينما أوضح رئيس مركز الامتحانات الصالح توم محمد للتلاميذ الإجراءات المتخذة في هذا العام
12: يا تقول يا خادم براسة هما من السرقة قالوا دونك نطلب يا تقولوا خليها خادم الفراسة إنددا والنجال كل
10: المندوب العام للحكومة بولاية إني دشرق الجنرال نغار هرنغومتي إلي وكلمة الانطلاق
13: ما تسجلوا شلو وكت أكتبوا خمامك أديل وأقروا قبال كدار تانتولي ناس الغاي يكونترولي ما تخدوا بالكو في سرقة فاكر سجدة شنو
10: بهذه التوجيهات والتمنيات يخوض الممتحنون غمار الأسئلة والمواد المدرجة في جدول الامتحانات حتى نهاية الأسبوع. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى مدينة بلتن أنور أحمد خميس وفينا بتفاصيل انطلاقة امتحانات الشهر الثانوية هناك.
14: انطلقت بمدينة بلتن حاضرة إقليم وادي شيرة امتحانات الشهادة الثانوية دورة 2026 كمختلف مراكز الامتحانات على مستوى البلاد وسط ترتيبات تنظيمية وإدارية محكمة اتخذت الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات في أجواء مناسبة وشفافة برفقة المسؤولين الإداريين والأمنيين. أطلق مندوب الحكومة لدى ولاية وادي شيرة إبراهيم إيسا قلمين الامتحانات متمنيا النجاح للجميع وداعيا إياهم إلى التركيز والتأني في الإجابة.
15: شيء ما قاسي اكزامين مش الكلاس بس ديفار انا كلاس بس.
14: رئيس مركز مدينة بلتين فيصل قربال بدوره دعا الممتحنين الى عدم الاستعجال لان فهم السؤال يعتبر نصف الاجابة.
16: شروط الغش والتليفونات والهاجات المتعلقة ممنوع حال ما تدخل فوقها.
14: يضم مركز مدينة بلتن لامتحانات الشهادة الثانوية دورة 2026 513 مترشحا بجميع الأقسام الأدبية منها والعلمية.
1: إلى مدينة مصر محمد كوش صالح من مدينة مصر يوفينا بانطلاقة أشطة الشهادة الثانوية هناك.
17: في مدينة مصر امتحانات شهادة السنوية للعام الدراسي الحالي وذلك بإشراف المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى برمي وبحضور السلطات الإدارية والتربوية بالولاية. ويبلغ عدد الإجمالي للمترشحين لهذا العام بمركز مصر 377 مترشحا من القسم الفرنسي 94 مترشحا من القسم العربي. أما مبلغ الإجمالي 471 مترشحا موزعين على مختلف الفصول من أجل الامتحانات بالمدينة. وفي كلمته بالمناسبة أكد المندوب الولايي للتربية ببحر الغزال موسى أبكر زين أن جميع الترتيبات البشرية واللوجستية والأمنية قد اكتملت بما يضمن سير الامتحانات في ظروف جيدة وشفافة. ومن جانبه أشاد المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى برامي بالجهود التي بذلتها مسؤولو التربية طوال عام الدراسي في إعداد التلاميذ لهذا الاستحقاق الوطني داعيا المترشحين إلى التحلي بالجدية والثقة بالنفس وعلى تركيزهم أثناء الامتحان. ويعد امتحان شهادة بكالوريا محطة منفصلة في المسار الدراسي للتلاميذ حيث يفتح أمام الناجحين آفاق مواصلة التعليم والتقدم في المرحلة الثانوي والجامعي. مدينة مصر محمد كوش صالح للإذاعة التشادية.
1: وإلى مدينة أبشي حسن عثمان علي والتفاصيل حول انطلاقة شهادة الثانوية دور يونيو 2026.
7: يشارك في هذه الدورة 6116 مترشحا ومترشحة بمختلف المسارات الدراسية على مستوى ولاية والداي، وقد وزعوا على 10 مراكز للامتحانات جهزت لاستقبالهم. وبعد فتح الظرف المختوم الذي يحتوي على مادة اللغة الفرنسية أشاد المندوب العام للحكومة الجنرال إسماعيل متجربه بالجهود التي بذلها الفاعلون في المنظومة التعليمية خصوصا المسؤولون الإداريون والمعلمون والتي أسهمت في سير السنة الدراسية في ظروف ملائمة. كما ذكر المترشحين بأهمية الشهادة الثانوية باعتبارها مرحلة حاسمة في مسارهم الأكاديمي والمهني. وعقب مراسم الافتتاح قام المندوب العام للحكومة والوفد المرافق له بجولة تفقدية داخل عدد من قاعات الامتحان للاطلاع على سير انطلاق الامتحانات والظروف التي تجرى فيها. ويمثل انطلاق هذا الامتحان محطة مهمة في مسيرة آلاف المترشحين بوداي الساعين إلى نيل أول شهادة جامعية في مشوارهم الدراسي. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ومن أبشا إلى مدينة قزبيدة رضية معروف مرة وذات الموضوع الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026.
18: جال سام 722 ممتهن للشهادة الثانوية دورة يونيو عام 2026 بولاية سيلا بمختلف الميثاق العلمي والأدبي بمركز قوس بيضة. مندوب التربية الوطنية وترقية المواطنة لولاية سيلا مريم محمد عبد الكريم طمأنت الطلاب كما دعتهم على الالتزام بالتعليمات وتمنت لهم حظا موفقا لدى الانطلاقة الرسمية والافتتاح لظرف الامتحانات. قدم المندوب العام للحكومة لدى ولاية سيلا اللواء صادق سبيل دينغا توجيهات للممتهنين بضرورة الاعتماد على النفس بالإجابة على الأسئلة بجانب التحلي بالصبر والهدوء، مضيفا بأن الشهادة الثانوية هي المفتاح للمعرفة الحقيقية.
1: رئيس الجمهورية يستقبل بقصر تماي رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب تعزيز التعاون بين البلدين أبرز محاور اللقاء. ورئيس الوزراء يترأس مناسبة وطئ حجر الأساس لبناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء رفقة نظيره الجزائري. الجمعية الوطنية تستجيب وزير الشباب والرياضة نير أبو بكر حول حالة الرياضة وموقع الشباب من أنشطة الوزارة. النشرة قدمها لكم فنيا سانويك ويانكريو، قدمتها لكم أنا حسب الكريم محمد سيد أبا زين، في الإشراف الآن يوسف محمد زين، في الإخراج مصطفى بشار محمد. للمزيد من الأخبار لطفا زور موقع الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المستمعين الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين مستمعات برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو عندنا معزومة معروفة عند كل المستمعين والمستمعات محبين برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية. اليوم ندخل في موضوع الموجودة يعني بخص نحن قاعدين في مؤسم هانهامو، ولا مؤسم هانهامو ده معروف عند كل الناس الكبار والصغار، وزي ما انتوا تعرفوا البيوت بقت من البيوت ده ما نقوله كل بقت من البيوت ده شوية داخين، والأوقات هنا الزيارات ده المهم لنا في الساعة كم تمشي تزور نادمك، تمشي تزور أخوك لأن الوتحامي بعد من الناس ده يعني ما بيبرمجوا حالتهم كبس، وبقولوا حتى كان الساعة واحد قم كله بقول أنا نمشي نشيف لفلان دكي كيف ندوره نبرمجوا الوقت هنا الزيارات في مؤسم هنا الحمو لأن البيوت كله وهادين ده داخين، ما نقوله ما بندور الناس، ندور الناس وندور الأهل ندور الزيارة لكن بأوقات إشان بقت من الناس ده بس يجي مع الأوقات اللي انتو تجي لهم في وقت الزيارة ده سي هو بيستقبلك لكن داخليا ده بشخله، ومثل ده يعني كيف نسو إشان نعرفه متى وقت الزيارات بالأخص في موسم هان الحم. السلام عليكم.
1: السلام عليك يا سنية.
0: اليوم كمان ندخل في موضوع جديد، الموضوع ده نكلمه فيما يخص الأوقات هان الزيارات، ولينا عنين قاعدين في موسم هان الحم الزيارات دكي كيف ننظموا محلنا النايم كماشي تزور أخوك ولا ماشي تسأل شيء ولا كماشي تونس يعني بالجملة كي الزيارات وكي كيف يعني نسو الأوقات على الزيارات ده نعرفهم إشان نمشي نزوروا الأخي في وقت الهم.
1: والله يا سنية سؤال كده كلام مهم، أنا الشيء كده قبل لك في تان أول فرلامي بلا هم وكله نارم جميل خدمة ده يقول ده أرد نارم ده قابي سيستي وحسا كمان أسم النارم ينجم بيجي ما فيه نادم كده ما ينجم قبل اليوم لما ده سؤال أنا حمودة وقت أنا حمودة تمشي تزور نادم ده تزور بوقت وبنظام حسا بكان وايد ده نادم وايد ده انت تمشي تزوره كي بكان الوايد البيت ده ما يقعدكو تمرك برا ما يندر عقوبة تمرك برا زمان الشادر كله فيه تقول في شادراي ولا هو جاكي أيان ما بنظامه هو الزيارة ده شغل مهم مش زيارة ما في الهنية كله في زيارة في رجلين بس لكن عند وقت وعند نظام وبالأخص همو هنا السنة ده أنا بنفسي كده نقول يعني مين خلقوني ما شفت همو مش ده همو السنة جانا ده ينصلوا الله يرفع البلا وينزل الشفاء
0: إن شاء الله
1: ولكن كم بهمو بلا همو كله الزيارة ده بنظام سي أنينا في شيء دما إنجنا وقت رانديفو ما إنجنا نقدر نجلو نارو مشيدا لكن إنتي تفكر وقت كده نجلو دا سرتو وقت أنا حمودا كيف ما ندايخ ولا هو ذاته وتحاملو بدور
0: برتاح
1: أسكا إنتي وهذا في شامبرة ده ترقد شيك وكان نادم جالك كله
0: مقعدك شيك
1: مقعدك ده شنو تلبس رجل بس واي في جلدك حامي كان نادم ما في ده إنتي
0: تري
1: دون ده بس فريما كلام كده كلام مهم خليني نزوم وانينا اتشاديين كل ما انجينا شخل واي في ده انجينا ادب كل في بكان واي ده تقعد كده تقول وقت كده ما نمشي لنادم ده انجينا وقت في نمشي حس نادم إلا تجي بس تبرتربي نادم مشي نادم قايد الراجل كله شغلهم شامبر واي بس ولا عندهم شامبر ما سألهم ولا الراكوبة بكان يخطوك ما في انت تقول أنا جيل لكم نشيفكم دول جيل لكم اليوم ده ما يبقى سي خليني نظمه ده مهم أهم حاجة بالأخص في وقت أنا الحمودة
0: الحمودة أوائرة كتير
1: جادين رخبان ما في جادين ما يدور نادم ما في تسئين وتسام في تعدين ده باكل مع ناس بشرب مع ناس حالنا القريب مرد ده عندنا أما أنا شغل كبس ده أي تعدين بدور نادم لكن تعالوا في وقت ده كل ما متدايخ
0: وبعد من الناس يعني حتى كان أنت شيء جيت تراجي ترتاح شيء مثل ما هسه ذكرتي قلتي بكلام فرنسي السياسة يعني تنوم شيء ما نوم التقيل لكن ليه مخك شيء يرتاح ولا جسمك كله يرتاح واحد يجي ده فلان قاعد ده قاعد بنوم ها وكده بنوم هنشون قيموا لي توالي قيموا بقت من الناس ده ما بحمله سواء بيجي لهم وجراس سواء بزهج النادم لأن النوم اللي هو بدور الشيء كبرتا ده ما لقيا والهج اللي انت جيت تهجده هو ما مفيد ليه ذاته وكان مفيد كله في الوقت ده يعني هو ما بسمع عليك أدل انت تحاول ده كيف النادم كان نايم هل تهتري ما ينوم ولا ما ينوم هل كلامك ده مفيد ولا ما مفيد إشان يقيمه لي ما في شيء واحد اللي يقيمه فيه والما يقيمه فيه ندورنا عرفوا يعني كيف النادم يسيء في المسألة المسيدة
1: ده كل شغل ده هابا جدد والله ده نشيفة ده نادم نايم ده يقولوها النادم نايم ده ستاجر نادم ده كان ولا مردان

0: ولا أيام خليه ريبوزي. لكن هسا جانا ده مش الكلام كي حسنين يما بقول لك وكي ده كله نايم هو آفي بس نايم هو نادم ده كان حلو كم هو ولا النوماي بيقى له حلو ولا خدم كتير دور ينجمع بس تقول ما إن ده شغلنا ده جدد أنا كي بيجي فوقي والله نارم يجي ده في لان ده عالم ده راقد آفي أنا بنادم جاري ده في نفسي حلالي بس وسي خلا اللي قيل لي نوماي واكي إيد قلت خليني ننجم بس نارم جاني نارم ده كلامنا ماشي مرة واي أول معايا لكن بالأسف يوم ده شيء
1: كي
0: خلاص مرقنا من درب شيكي وما أبيتها في لالة هجي إتي راجرة عافي بس قلت يا ناس السرير حقي السرقي حقي المطلع حقي خلوني ننوم ده كل ما يدي فوق دروع قال أما أنا ألم ده أريتي لي كلام قلت ها ده أريت له قلت له كان نادم نايم ده قلت له إسكي أنا بس كل يوم قادم ما كده ألم ده نمت ترى واجب ده ما تخليني وده الزمان ما في حسنية نادم جيت اللي جيت نادم نايم ده أنت تأنكراجه هلو هاي قابنه خليه ينجب كان مشيتي جيت له أشي ولا أم باكر ده هجيوكو يبقى عديل ما كان هو نايم يدور ينومه قاي يوم ترى هجيوكو ده يبقى عاوج سي ده شغل الأول ما في وحس ده كمان يعني بيجي وزم ما نارم كيف بس نايم تجاي مرة كله مش الماء أدب كي إبسة هسة تشيفة ولا أنت جدة تدور أدرك ده يسيلك أجل أجل وهنو هن راح هنو ده ما إنده فوق دروا ده شغل ده خطري نارم جيت لنارم لقيت جاب جم خلي وتجي له فوق كده المفيد الهو كله جاي أليس وإنتو أليس تهجو
1: مش كل تسمع هو كل يسمع
0: هسة مش الكلام كي والله نارم وايدة تجي تلقاها أبان ده هي تلقاها جرو ما يعرف ما يسمع كله ولا ما قد الدنيا أنا كله يتلف في يوم ده بس يقول فلان ده ما خلاني نوم ترى كان خلاص ورد الشغل ده كي ماركي انت ده يمن تكرهها نارم ده كله من الادب
1: نو من الادب
0: والله من الادب شي في كيف زمان رجال قاعدين كله من الادب مرتي دنجرتي سله مركوبه تقول انا ما نفجخهم ما والله تمرق مركوبه قبل انت نادم نايم قبل نادم يجي يقول لك انت ما انا نايم مش ده وقت ده عافيه بس وقت ده كله تنوم ده قبل اليوم في هم وانا الحسد الا ان ده وقت تجو تهجو ان ده وقت كان بكلامك وبالاخص الله يبارك تليفون كله قايد أنا شادية كمان جينا رانديفو قبل نجينا نادو فيلان ده شغل ده شغل كان شغلك ده مهم ده نادي هو تليفون كله حسنية وادين وقت دول وادين ده تعرفي نادوك تليفون كله ما ينفع معك ده سي
1: إن ده وقت التنادي فوق
0: والله إن ده وقت التنادي الشغل القاسي قاسي كله تعرفي شغل واي ده كان قاسي كله وتا وقت ده ما تنادي ده خليه وقت في التنادي دونك ده كله كي
1: وفي بعد من الناس ده معني ما بيتزروا
0: أيه.
1: دريك بس هو مالية مشروع أنا مال بيدوره ده هم أيه. طوال بيكلموه
0: أيه.
1: بعد ما يتزر فلان كده عشان أيه. أنت تشجع للنادم ده
0: أه.
1: وتنتي فرصة أيه. شيك تخفي ده لتقال هقا ويسمع كلامك يس. ويرد عليك أه. لكن ده كله ما فيه ما بطلب منك السماع كله
0: أسا وبتار أنت جاي قادين ونارم ده النوم كتلقى بيقمي كله أنت جاي تنومه فوق عينك نهجو نفوق وشوف النوم ده ملكا فك عينك دون هاجو ولا يمشي يقول انت هو فلان انا ماشي له كل تان كل ما عندك ابو نوم هو بلا
1: ويقول لك انت ما تجعل من نار وجه وما جعلت
0: لا لا لا لا سي شغل دول نادم بلا نادم ما في ومش الكلام ترى تشاديه ما يا نادم لكن دورو نظام وبالاخص هم وانا السنه جرى
1: وزياره دي بدا مثل ساعه كم لساعه كم
0: ساعه بان كم حراي كله كان نادم ان انت شفتي كو وقت بسامي ليك ولا انت تقدر تمشي لو هو كله مخصص فوق عندك شغل بروجرام ده تقدر تقول
1: بروجرام مهم
0: انينا كما عندنا وقت تشوفوا بروجرام كو بس بكان وايد حامل هو انت كل ما حامل لكو انت كل ست دور ري دربا هو كل ري دربا انت كل تجي لو وتحامي وهو تحامي قابل تري جيك ده كما شغل مهم بلند ولا ينفع دونك تهجو وقت المناسب
1: هو بالاخص زيارات باليال الدقاق
0: هدى والله حسنيه كلام انا زياره ما يال تجي ده شغل ده كله قلت لك ده هبه جدد ده ما أجيل نادم ده يوم تجي ما يالا ده شغل ده إنده بروغرام ونادم ده كله تشيفة نظامة كي كيف يقدر يلاقيكو ألما ينتوكو باري التشربو ده كله ما كلامو شيء قصر ما في لكن شغل واي في ده ما أنينا زمان ده يال كله بقولوا فلان ده جمع يالا إشني لما ما يالا فلان ده آنوس إشني هانونو إشن بالعرفو ولا ما مشيل ده وده كله بنظام أما أنا تقدير نشيفة تجي ده إنتي تجي هسا ألم لو وصلنا في مرحلة وايد دما يا تقولوا إيه إن أدر تقدر يالات لموم ولكن تجي كي بس بروس كما كده
1: إلا تسي برنامج
0: إلا تسي برنامج
1: بلا برنامج ما ممكن
0: أيوة تسي برنامج ألم أنا جاي لكم يالات بجبو أنسو ولو وصلنا كل الله لك جيب لي يالات دنا جنا حج جمام
1: ها دتي انت كل برنامج اللي بيفيدك ده يوم الكي
0: هل مشلك ما في سي اما انا انت جاري هو جاري واقفين بتلكو ام كيف كيف ده ما يبقى انت ما تيرتربي وكل ما يرتربي انت
1: وشنو بالاخص كمان هناك نقولوا حتى مكان واحد الارسان في بعد من الندى يعني وقت انك ده ما مفيد لهم ذاتك انت تجي تزورهم وبعد من الندى يعني بيشوفوا عادي كيف انت تشي في الشيء ده
0: انا غاني شايف الناس ارايز وهو ارايز ده ارايز ده ما عندهم وقت فيه ناس وادين يجوا الم في الم في بيتنا عروس نجن يغيلوا ده ما يبقى عروس زي يوم العروس والبنيه والدواء في بيتنا عندنا نظام سيرتو ريسبي كل في سي الريسبي ده الاريس كله ناس الوادين البجلو مش سبحان الله يسرا جيني ده كله غاسر ومحلو والعروس كله يقولوا ده اهل الراجل بجوكي كله بزمان كله بوقت
1: بوقت
0: اشار عندك خجله
1: احترام فيه
0: احترام تخجله انت كله ذهب عروس هو كله اريز بتخجل ده انتوا عندك رفقانكو وزايركو يجو يعني بكار انتوا الارايز ده خلوهم اليس خلوهم اليس ان ده وقت تجولين ان ده وقت تجتو انوسو بكان ده زمان فيه اسنين بكان انا ارايز ده الناس قاعدين اليس ده ورفقانو بس نما يجي على بكارتي يجي انوسو يجو خدو اما نسوبان كمان ان ده وقت يقولوا الم سبعات يجو فكراسا ما امبكاي والبنيه كله خلاص يجوب لها ماركه تقعد في جنبها التوسيع ده من زمان بقول ايه دك ديا تقعد اما انا انينا اليوم بس نمشي في بيتنا ارايز بس كده انا نشيفه كيس اجزانيه اسك الناس كلها سي اندوم تا دوا الناس كلها سلفا اندوم تا وارايز ده كله ما اندوم تا وارايز ذاتك هم كنا فرحنا زمان 40 يوم لما جاي يقعدوا في بيت وفي سبعات هم انتهى بجرو كمان خلوهم في شهر الاصل انام يقعدوا في بيتهم بيرتورباسيو هو بلا في ارايز في اخر في شنو كله ناس بهانون وناس براوخ لكن والله بنظام
1: وشنو اخر كلمه كي عندك تقدمي لي
0: والله اخر كلمه
1: كوصيه
0: الوصيه ده ناس بيقولوا هسه انينا راس نفاتي اوكي لكن راس ما فاتي زمان يا ناس راس مفاتي كل شغل بنظام شغل هم كان ما يعرفوا خليه يسالوا منا وخليني قدم الاعداد قدام ونقدم الادب قدام ونقدم الوحده قدام ونقدم الهنيه قدام الهنيه ده ناتشورال دان اوريلي شباب هنيه ده نفر شنو زمان رفقاني جمينا سوا جيراننا نخلو مننا فلان ده عند شنو نمشي لفلان ده نمشي ده خلينا خلو مننا ده قاب ازينا خلينا قود موق الدنيا انا مشي زمان ناتشورال ما وعادتنا نكربو موق الدنيا انا نكربو ده كلمت كتير نكربو جيران جاري اخوي وما عندنا نفر انينا اخوان تشاديين قلبنا يبقى واحد والله يجيب لنا العافيه ونستفقوا نهجو كلام واحد وانا ادلو بلدنا
1: شكرا شكرا
0: وفي الشوارع يا سنين
1: شكرا
0: اخر كلامين دور نكلم لي شباب بموتو ندور نوريلم في شاري اينك ما قابي شيف شاري ده هنا ابوك ودا خليه خلو ونكلم في كلام انا سيركلاسيون الام ده جابوا موتو ناس ايالات قابجروا مشي للطيارة ده
1: ان شاء الله ده ندخل في موضوع تاني ان شاء الله بإذن الله
0: الهنية ده في شاري في بيوت في جيران الهنية والرسبي ده بس العافية عن البلد شكرا لي
1: شكرا نشكر المستمعين والمستمعات برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية ونشكر كذلك المعزومة معنا داخل الاستديو حجي أسماء قاسم ونقول كمان هناك إن شاء الله نوعدوك في أسبوع القادم بإذن الله أسجل البرنامج أنبتا أنجيل نزم لكم أبو بكر حسن بوغاري وقدمت لكم حسنية آدم محمد كندرين تتصلوا معنا بنمرة الاتصال 95-45-28-65 ليلة سعيدة متابعة بباقي برامجنا
2: برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية

0: مساء الخير بلدنا جهة الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بيتابعونا من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. نقول معكم دائما في مدة أنا ساعة و15 دقيقة. 75 دقيقة بفرحة وسرور أسس العائلة. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات. 7:15 دقيقة النشرة الدارجية. وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم. يوم الاثنين يوم 8 شهر 6 سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن باسر الآلات والموجات والأغاني والنشرات. تلاقي ساوي كيوان كريو. وفي طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير، كل داخل ومارك. ديليجي الكبير حسن أليفة. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ ديرني موديل 777 انتل أوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في سيديو تروان الأوناما في كارتيه جابانغاتو كوميننا دوزيام أراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي وبعد دقيقة نرجع ونقري لكم بلغتنا اليوم عشية. متابعة سعيدة.
1: أنا هات رجالة على أجملهم والمعلم خالية كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجان لهم يا رجالة لهم يا رجالة على يولمي سيدول الرجال على البلا ما بنقري هدول الرجال

0: صفات كذا رضي بدنا كذا رضي زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذا رضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا الخلب قد ضبط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهليك يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من الرجال يا ترجالا أباكر والألي دول الرجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول الرجالا كم من يالبنا الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو الرجالا
1: نواكب الشاعر الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم الشيئا إدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسمائهم ديل خلي أجل بمشي بأوراقهم الرسمية في الإدارة انت كدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم محمد ابن محمد تعلمين انت ترين في كارتية فوندوري سكسيون 2 إلو 66 لو 21 و 23 الدور إبراهيم إدريس انت بكان في كارتية جينيبور سكسيون 2 إلو 6 لو 11 بحر الدين داود خميس عند بكان في كارتيه أمسنين الصغير سكسيون 1 إلو 124 لو 20 22 و 24 وهنا كمان تقريبا الناس أربعة عندهم بكان في كارتيه الرنجاجي سكسيون 3 إلو 69 اللو كمان فاطمة إدريس يعقوب قاعدة في لو سكسيون 3 لو 9 إلو 9 ولو 16 18 و 20 محمد أحمد صالح كارتيه الرنجاجي سكسيون 3 إلو 69 لو 15 و 17 محمد حسن يايا كارتيه الرنجاجي سكسيون 3 إلو 69 لو 19 ولو 21 وأخيرا فاطمة نور يوسف كارتيه الرنجاجي سكسيون 3 إلو 69 لو 12 و 14 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون بلا محمد جدة ولد بشنب لو الفرحة ببلغ لكل الأهل نتشات والكاميرون بعروسنا ولد عبد الرحمن محمد جدة ولد بشنب العروس بقى يوم الأربعاء والعزوم يوم الخميس بمشيطير هلة بلا ما جدة والحفلة بهية كشلة بكر هندرود كاميرون هندرود كاميرون الكرير بلا ما محمد جدة ولد بشنب لو الفرحة ببلغ لكل الأهل نتشات والكاميرون بعروسنا ولد عبد الرحمن جدة عبد الرحمن محمد جدة ولد بشنب العروس يكون يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في مشيطيرة هلة بلامة محمد جدة الحفلة بهية كشلة ولد بكر هند درود بلامة إدريس إما محمد إيسا الإمام محمد إيسا إيسا إما عبد الرحمن إما تلقى عادي أم موسى لهم الفرحة ببلغوا لكل أهل البر والداخل بعروسا أخوهم إدريسة إما العروس يكون عم باكر الطلاة والعزومة يوم العزومة والختام يوم الأربعاء في طامو اللي تبلامة إما آدم نواصل بالبلاغات دائما دي كرامة الشيخ آدم خرسة الحاجة جبرين السيار اللوان حسن محمد لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون الكرامة للشيخ جدة محمد آدم تبقى عن باكر الطلات في بوت البقرة واصل بالبلاغات بلاغنا فرحة هذا شربوا لي المزين إدريس إما جيمي إما موسى إما بلا محمد تور عبد الرحمن إما قنبو أمر الحاج بنية شين إبراهيم شين أخي أبا جدة جبرين أخي أبا جدة أخي إدريس رماتة رمات إدريسة محمد إدريسة إدريسة جيمي إدريسة مكايلة محمد مكايلة ودا مكايلة يوسف جدة إبراهيم يوسف دنا آدم عبد الرحمن بكر حسين عبد الرحمن جدة عبد الله اللمبة مكايلة إيسا آدم محمد إيسا عبد الله إيسا إجل جدة وموسى جد لهم الفرحة ببلغوا لآدم بشير جرما حسنة خالة جرمة بنية محمد عبد الله محمد محمد إدريسة مينة جدة الجدة حسنة إدريسة جدة الحاج أنجوغيو دليقي محمد بشير عبد الرحمن محمد جيمي توري معلوم قدو جيمي محمد أبا فكي وشباب من الفوات التوم موسى أبو أشي ضهية بروك هارون محمد عبد الرحمن وشباب من السمعين حسن صالح جدة جدو آدم موسى دنا أبجنغ مكيلا وشباب من الجيقيني موسى هارون الشريف والهرة عبد الرحيم حسن جبرين أنجا وكيل عبد الله رخيص محمد حسيني أبكر حسن آدم عبد الرحيم أبرص صالح جدة بابكر يوسف بلا مطاهر وشباب من الشنفريات عبد الله قربة سليك جدة جبرين كجل وشباب من السكولدي جبرين آدم أم نصيب آدم الحاج آدم محمد قربة قنب عبد الله وشباب من الضباء بلام الشيخ أبكر أحمد حسيني كونغولي جنب موسى قرب محمد عمر كونغولي آدم موسى آدم كونغولي موسى فارس حامد أحمد وشباب من اليمن إدريس جيمي آدم جيمي الرئيس مرمي مالوت جيمي فن إيمت تربيل مكايلا آدم هارونا جوجل إيسا محمد إدريس أمباري مكايلا مكايلا أمباري عثمان أجيد محمد صالح حامد صالح ضيّة حسين عبد الرحمن آدم إيسا آدم عمر كجي مؤمن طاهر حسن طاهر عبد الله إدريس عبد الله قديو محمد قديو بلاما هارونا آدم أبكر آدم أجد هارونا الكبير آدم إيلي أجد النور حسن إيلي مالوم جبرين بنية عبد الله جبرين دن عبد الله بنية أجد أبكر بنية حسن مالوم إيسا قنبوة خي أجد جدة هارونا أبكر عبد الكريم جوقان فكي إدريسة جبرين هارون داود هارون عبد الله اللامين عبد الرحمن آدم إمر جبرين قداء جبرين موسى يايا آدم إدريس عمر إبراهيم الجد محمد مكايل عبد الكريم جد عبد الكريم آدم جبرين أبو أمينة جبرين أحمد تأيسة أبيسو جبرين كفتران كالي جيمي آدم آدم أبكار وشباب مرميات دوق محمد مكايل أبدان عبد الرحمن أبدان الحاج أجيد محمد بشارة آدم أمبلمي محمد تبورما آدم عمر أزرق جبرين بلاما أبكر مالوم جدة جدة محمد الشباب الطويل أجيد حسنة بلاما مهمد محمد حسنة وشباب نفجي بلاما مكايل عبد الرحمن الياس جبرين محمد حسنة آدم جبرين محمد طاهر جبرين عبد الرحمن حسنة وشباب أم الخيري أبا جدة موسى جبرين دنقوس الشباب أجامة محمد ضهية عمر رانجيني حسن إيسا بشارة مؤمن وشباب من المغرب بلاما جدة آدم دنا محمد وشباب من قريضايا سيد محمد آدم محمد الحاج عمر أمدو مصطفى وشباب من جدادة دوغو أجد محمد عبد الله عبد الرحمن موسى محمد هارون في مشطيري أبيس عبد الرحمن حسن ولا كويسي وشباب من جيتو بلا محمد تقندي معلوم موسى أخي عبد الله الإمام حسن عثمان محمد جيمي عبد الرحمن جيمي جيمي محمد الحسن علي حسن دنا بوسي جدة حسنة عمر سعيد كرشمبو عبد الله موسى آدم جبيرونا وشباب نمود السجوريات الغالي البشير الكونسيي بشير جدة أبكر محمد ولا كويسي طاهر أمباري وشباب نيجيليجي كفتر حسنة حسين أبكر محمد الجامي بلاما أخي أبخريز محمد الشباب من الجزيرة موسي حسنة بلاما سيدية الرئيس محمد شنكو عبد الرحمن فريدي هارونا آدم إمر قايمي اللوان دنا والشباب من كركم أبقجي أتيم أخي موسى ألقوني حامد الرئيس محمد كاسر جدة أمر جدة إيلي والشباب من كاغا جدة رمات محمد رمات هارونا حسنة والشباب من جميزي المر خالة إما ألقون عبد الله قجة آدم ألقون عبد الله قجة محمد آدم محمد دليقى الحاج آدم وشباب نكيسة أرون مكايلا حامد بشي جبريل محمد الشباب المصابري حسن أتيم دليقى إدريسة إما عبد الرحمن إما وشباب نيطامو عبد الله توم أليفة ولد الشيخ جبريلنا ولد الشيخ وشباب نيجيليجي دونغوسو كوجا عمر ادم كنفوت جبرين حسناتو وشباب من بلتيات دليغي بول اكا حوسا اكا عمر حامد سليمان علي عمر علي جده عمر احمد هارون يونس هارون سيد الحاج Abubakar Abdullahi wa Shabab ina harangaji Muhammad Wanu Adama Wanu Goni Ramat fi Buttal Bagara Ajidde Gujja fi Njamena Muhammad Ramat Sale Ramat Shene Ramat Bineye fi Albeda Adumma Albashir Ebit Akhu Sheikh Usman fi Jelije Alhaja Mihimmit fi Qatar Muhammad Harun Jabir Harun Kabir Harun Fanni Jidda Usman Abubakar Alhaja Jidda Ramat Muhammad Abu Amma Zaid Ahmad Adam Ashi Bashir fi Abalan Adam Abdullahi Muhammad Abdullahi Amburu Amburu Bashir Jibrin Ramat kullum fi Lasada fi As-Saada wa Arabi Abdullahi fi Kadangar ولي كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بأروسنا أولتهم وأخوهم حوسى إدريسة الأروس يكون يوم الخميس والأزومة يوم الجمعة في مقرقف اللي التبلامة محمد تورا كانتون كدادة هذا ما بيد مألم إبراهيم في مسنينة تشكر كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وخاصة الأهل اللي مسنينة ساعدوها ماديا ومعنويا وقت الأروس أنا بيت وتقول الأهل الله يعجرهم هذا ما بيت مألم إبراهيم في مسنين كبيرة تشكر كل الأخيان الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الريف والهلال المجاورات الساعدوها ماديا ومعنويا وفكريا وقت الأروس أنا بيت وتقول الأهل الله يعجرهم بلاخنا وفا بوسي محمد حسن محمد حسين محمد آدم هارون حسن بوس حسين بوس بلام عبد الله جرما مكيلة ولا سياقة بلام محمد تفروة عمر التونة عمر خليفة القوني آدم يونس إدريس ورال إدريس دنا خليفة بلام عمر كبير دنا بدر كريم جرما أبو عشي بلام آدم الشريف بلام أحمد بلام النور بلام عمر جالو أسب الكتابة بلام أحمد علي بلام الضيف بلام عبد الرحمن بلام يسيني بلام آدم بلام أحمد في قوة بلام آدم في جيقيني بلام إدريس بلام حسن آدم في طابوي بلام يوسف بلام موسى في أنقنبرني بلام محمد في مدقيني بلام كيكيج ضهية ولا شين بلام إما بلام آدم عمر بلام يعقوبة بلام هارونة في فج بلام جيمي بلام قنبو حسن إيسا بلام رماد بلام مودي في كونوري الحاجة إزادين في كروي الحاج عمر ولا بنيه جدو ولد الحاج ادريس في دار السلام شيخ عمر والمعلم عبد الرحمن شيخ ادم في درجه كفتر ايبيتان شيخ ادريس دنا في خليسنا بلاما ادم مجرما بلاما ادم ام قمتور ادم عمر في جليجي خالد ولا بشاره قاضي ولا ماما شيخ جوكو كلهم قاعدين في بيتشي جبرين توم في المكيفي الحاج الجده في خشخشا كفتر عبد الرحمن الحاج مكايلة ولا سياقة الحاج جدة ولا صالح الحاج محمد يونس بلاما عجيتة بلاما يوسف البشير بلاما حامد حسنة بلاما القور بلاما هارون ولد الهجر بلاما أبايا في هلة أنجنجي بلاما جبرين في أبو جفا محمد تخرسة بلاما جبرين ساري وهيدي بلاما إما خالة بلاما صالح في كسري في كسي برا مودي جبرين في جوادة بلاما أبو كسرة في بلالة كتب بلال أخي شرو في أبديدي حسن داود الشيخ جد الحاج أظلم ولا خميس أبكر بكتو محمدي ولا كفترة علي ولا جزرو محمد يونس هارون دروش آدم والزول بلاما حسن إيسا في أمبتة صالح عبد الرحيم التوم بشارة في أمتكون الجوني آدم مصطفى آدم مغني إدريس ولا شايبو هارون ولا أبو الشيخ في مبتة بلاما محمد حسنة في كاغوري دنا هارونة في لاماجي محمد إدريس في الروم الجوني محمد في كسري أجيد ود عبد الرحمن عبد الله ولا أبا كبير في تكوني جد يونس بلاما قربة في وارو بلاما آدم في هلة تقبة بلاما آدم الضيفة في دار السلام موسى مطر مكايلة خالة في نجمينة اللوان هارون أبالي اللوان صغير مهدي اللوان كشلة دنا اللوم الهزن ببلغ لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا خطم وأمم زرقة بوسي المعروفة بأم مت أم التم ماتت أمس في الليل وسرق تبقى مباكرة طلات في جوغانه اللي تبلاما عبد الله جرما كانتون الفاس. الأهل الله صبرهم ولا مرهومة، الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. دبل أخنا 40 محمد توم عبد الغني يونس في سيقطي ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون سرق إلى 40 يوم من المرهومة بيتهم مفني بيت عبد الغني زوجة محمد توم السرعة تبقى يوم الأربعاء في سيقطي كانتون أفرق. بلاخ نفرها آدم صالح المعروف بكودي توم أبكر عمر أبكر ضهية صالح إيسا صالح دنا محمد في نجمينا دي قليبي لوم الفرحة ببلغوا لخليل جالوي أطية هارون في دار السلام حسن سيد عبد الرحمن الدنو هارون عبد القادر في مساكيني عفوا صالح كردي في أدري هارون الكلو في فرش الطيري بلام إدريسا في بنجو لأن بنجو كتبه بنجو قنبو بكري في منجلقي بلام أمد أمباري في جدينة بلام عبد الرحمن أبكر في أرديبي قدو أنقابتو في دلكينة أنكوارم أب عبد الرحمن في مردو توم حسنة مكايلة موسى في نجيتو إيم التوري في مبلولي أبا كبير جدا حسيني أبدقن في همر القوز مالي محمد حسنة في هميضي بلاما حامد جرما مالي مكايلة القون رمات في إفني بلاما بدقري وتمان خرسة في هلي تشين بلاما الحاجة جدا محمد عبد الله واحد في قريضايا الشريف ديناء موسى بشي في أجامة سمعين جبرين عبد القادر في القدي بلاما آدم الحاج في زيفايا عبد الله أبشنب في أندغيني عبد الرحمن التوم في مشطيري آدم كمسلوم فخيرة كمسلوم إدريسة كمسلوم في لبيت القوني آدم عبد الله في أفرق الحاجة حسنة في الدرتويا ساكن الكاسة في الشقيق بلا محمد أنصنيطي في خشخشايا بلا جبرين أمخريسة في دلكينة ولكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بعروسنا أخوهم ورفيقهم آدم صالح المعروف بكودي العروس بيوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في نجمينة دي قليبة هلت بلا عمر مكايلة كانتون أفرق واصل بلاغات إن الفرحة علي آدم عبد الله آدم غغرو عبد الله آدم غغرو أبكر آدم قدرو الشيخ محمد ترمى صالح أنجاري مكايلة خالة مكايلة مينة محمد يونس بلامة توم خالة دبيتي بشير القوني الشيخ عبد الله هارون ولا درويش جدة يايا عثمان آدم حسن محمد محمد توم الهاشين خالة الشيخ محمد هارون بلامة حسن عيسى عبد الله أحمد كاغوم عبد الرحمن عبد الكريم عبد الرحمن عبد الكريم محمد طاهر بلامة تجاني إلي أمبدي سنوسي أبكر بكتو أمباري أبكر يايا موسى آدم أبكر أبكر الحاج بشارة شين بلامة أبكر جدة أحمد جابو الإمام آدم خميسة فكي آدم إما القوني بشير الإمام يونس حسيني حسن إدريس محمد موسى آدم يونس بلامة ميكايل ولا مقسونة جابر محمد دليقي عمر جبرين لهم الفرحة ببلغوا لأدنو خالة للإس آي إما خالة بلامة جبرين محمد سارو هيدي الحاج عبد الكريم الحاج عبد الكريم كبير الشيخ عمر أدم أبك أبكاكا مليم جوجة يوسف محمد عمر الحاج أبونا الحاج شين جرمة الحاج جوجة ولا ضهية الحاج يوسف البشير محمد الشيخ ولا مرسال أنقاجمي رخيص حسن خالة تون عبد الله هارون جدة محمد خرصة صالح حامد دلقي الجدة أخي آدم التور هارون أنجيني محمد أدم بلام جدة أخي بلام هيسيني في المصابري آدم كيسة أزرق كل جورو ولكل الأهل البر والداخل بعروس صنع أخوهم علي آدم جزورو والختامة هنا يالهم تبقى يوم الأربعاء في مبتة هلي التبلامة حسنة إيسا نواصل بلاغات أنا الفرحة حسنة عبد الكريم إيسا محمد جمعة محمد علي جبرين موسى محمد آدم رمضان Ambare Musa, Emmita Sumaïna, Fatima Jidda, Falmata Mahamad, Amina Saleh, Amina Ramata, Zenaba Bagum, Ramata Abdurrazak, Difay Seni, Ajidde Joko, Hawa Mahamata, Toma Shaibo, Arrigege Ambare, Mariam Mahabob, Usmana Umar, Ambare Hamid, Abakar Umar, Mahamata Ahmad, Ali Abu Awa, Yusuf Harun, Abdurrahman Adif, Aji Adim, Sumaina Emma, Muhammad Isa, Muhammad Rajil, Ramat Muhammad, Salih Abob, Umar Hisseini, wa Shababin al-Shab al-Dabba, Ramat Ibrahim, Masakin Hamid, Tirbel Suleiman, wa Shababin al-Far, Blama Mukhtar Ajime, Abakar Ajid, Umar Harun, Jibrin Harun, Ambadi Kirshe, Akhaya Jidda, Abdurrahman Jidda, Al-Hajja Muhammad, Adam Jidda, Muhammad Umar, Akhuna Dungusu, Helimata Gombo, Khadija Harun, Toma Jarma, Amina Ramata, Kartiem Mumin, Khadija Abakar, Akhuna Harun, wa Shabab Inindalawa, Al-Rais Abgasi, Bishara Muhammad, Shabab Inalasada, Muhammad Umar, Al-Hajj Abdurrahman, Al-Hajj Gombo, Kaka Gombo, wa Shabab Inambing Arafa, Sheikh Hussein, Muhammad Idris, Khala Ramat, خراج أبكر الرئيس جدة نصر يايا نصر تندا آدم سميلة آدم قج عبد الله فخيرة كمسلوم أبكر بلو وشباب من اللبيت رماد أحمد توم راجل محمد بشارة وشباب من المر هارون نكاس عمر تيلا وشباب من انجيتو محمد جدة دن عبد الله أجد أبكر هو جدة وشباب من مرمي أجد جراسة أحمد زين فاطمة إما خالد حامد الميرم الدليل والشباب من الشاب الجوز صالح جنبو والشباب من الجليجي ولكل لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بعروس أنا ولدتهم وأخوهم الهاتج جنبو العروس سبق يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في أبالي كانتون أفريق بلاخنا وفا أستاذ يوسف بشير المعلوب أستاذ ماليمي بشير وكل مهاجرين في نيمينا في كارتي زافاي اللي هجراي سيميو بوفاة المتتالي أنا الفقرة الشيخ الجوني أبونا والشيخ كنزة الاثنين ماتوا في نيمينا عشان دوما بقدموا قلتهم الحرة لأسرة عن المراحيم الاثنين ولكل الفقرة الأئمة عن المساجد وكل رجال الدين المراحيم الاثنين خلوا فجة كبيرة ما تسدى الله اغفر الله ويرحمهم ويدخلهم الجنة دائما الأستاذ يوسف بشير المعروف أستاذ مليمي بشير وكل مهاجرين في كارتيه زافاي بقدموا قلدتهم الحرة لشيف دي كانتون دينجليات الجنرال إدريس دكوني الدكر وللأجي محمد زين بدا أباس ولآدم قجا وللمنسر عربي والجنرال أحمد كوسو ولكل الأهل هنا مونغو بيتكين وكل الأهل هنا ولاية جيرة وكل الأوفيسية جنرو هنا تشات بوفاة أخوهم الجنرال فضة خميس أكس ديجي هنا الجنرميري مات في نجمينة وده كادر كبير من كوادر هنا البلد الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة الساعة 7 تقريبا 12 دقيقة باقي 3 دقائق عشان ننتظر النشرة الدارجية بعدنا مش نلقى الفنانة شابة إيمان عبد الله الشريف عادية خاصة للفتي سير فتي حسن ياتي وكل أسرته في كرشه ليلة كليرك أمبدي بريصة مدام أمبدي قنبو هناك من جبل ليرو خارجة بالدادة من دقيل سيالي زار إسن آدم من دقي الرياض وكل الناس اللي بيقولوا أغنية جميلة وخاصة جروب غاديو جات ونمال عزاز ونمال فوق الرأس نقول لكم مساء الخير Mais n'a radio chat comme technique.

0: سمعنا سمعت راديو جات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة بونغور بوكورو برداي نفس الساعة في راديو جات. النشرة الدارجية هنا اليوم مع الشيء بقدم لنا زميلنا بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور الزميل تجاني سرمات. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. نشرة الأخبار اليوم الشيء والنشرة طوالي نبدأ بالأنمي. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دبيدنو استقبل في القصر الرئاسي الوزير الأول الجزائري السيد سيف قريب الكانجا لزيارة عمل في بلد نجات وهجم في كثير من المجالات للتعاون. ورئيس الوزراء السفير أنا ميحالينا وكمان رأس الحفلة من خطين الطوب الأولاني أنا بنا عن المحطة الجديدة من توليد الكهرباء أركان خطوها في كرشي فرشا. ولا ديبتيار في قصر الديمقراطية استجوبوا اليوم الوزير هنا الشباب والرياضة ناير أبكر وقدموا له أسئلة كثيرة بخصوص الحمولات صوبات القادة تواجهها الرياضة من بلد نجات. للأنامين وفي النشرة تسمعوا أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيدنو استقبل اليوم في القصر الرئاسي الوزير الأول الجزائري السيد سيف قريب الكانجا لزيارة عمل في بلد نجات وهجم في المناسبة في كثير من المجالات للتعاون القادم من بلد نجات والجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية. التفاصيل ما حاجها وهاب أمر.
2: بعد ما خطوا الدرينجيلاي الأولانية الببنوا بها الشركة حمت الكهرباء اللي عندها قدرة قوية تساوي 40 ميجاوات وده اللي بيجسد التكاتف هنا الجزائر لبلد نجات. في ده الوزير الأول هنا الجزائر الأستاذ سيف غريب ومعايا وفد كبير اللي هم ضيوف في قصر هنا توماي استقبلاهم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيدنو وده في جانب هنا المشاورات اللي تدخل في قوين الشراكة التشادية الجزائرية. وفي الملمة دي سيف غريب جاب السلام الكان كلف بيا السيد رئيس الجمهورية هنا الجزائر عبد المجيد تبون رسالة هنت السلام لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيدنو الكان وصفاء الرئيس الجزائري لرئيس هنا الجمهورية تشاد الرجل البخدم. وفي وقت الملمة حج رئيس الوزراء الأول هنا الجزائر مع رئيس الجمهورية كلموا في العلاقة المميزة السمحة الكان تجمع الجزائر والتشاد واتبادلوا الكلام في التعاون بيناتهم وكيف يوسعوا وداع بجسد القيادة المشتركة للدول التنين تشاد والجزائر. وفي كمالي هنا الملمة رئيس الوزراء هنا الجزائر سيف غريب كلم في التصريحات الكان شدت فوكا في التزامه والتزام هنا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيدنو في خطين هنا الاتفاقيات والمشاريع المضو فوكا عن بين الجزائر وبلدنا تشاد وهي جاهزة عشان يبدوها.
3: ونحن الآن بصدد بعث كل الفرق التخلية سواء كان في مجال الطاقة في مجال المناجم في مجال الزراعة عدة مجالات سوف يشهدها التعاون الجزائري تشادي ستسمح بتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين وتعطي دفعا اقتصاديا كبيرا لكلا الاقتصادين. كما تكلفني السيد رئيس جمهورية تشاد بنقل تحياته الخالصة إلى السيد رئيس الجمهورية ومن طرفي أنا وسيد أخي السيد الوزير الأول نلتزم كحكومة بوضع كل هذه الخطط وكل هذه المشاريع حيز التنفيذ وانطلاقها يعني في المستقبل القريب إن شاء الله.
2: نذكركم بكونه زيارة هنا رئيس الوزراء الجزائري لبلدنا تشاد هي بتمثل البداية الأولانية هنت الأمل في الاتفاقيات المشتركة المضو فوكا بين الدول التنين تشاد والجزائر وهي المشاريع هنا كثير من الجوانب الحية وفي بدايتها جانب هنا الطاقة الشمسية والكهرباء.
1: رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألا مهلينه كمان من جانب خراس اليوم فجر المناسبة أن خطين الطوب الأولانية هنبونا هنا المحطة توفير الكهرباء القرى اللي كان قادي تسوي الحكومة في كرتشي فرشة بقوة 40 ميجاوات. المبادرة دي كان جات من الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية وحضر في المناسبة الوزير الأول الجزائري سيف غريب وعدد من الوزراء والسفراء عن الدول القاعدين هنا في العاصمة أنجمينا. الزميل عبد الله هارون آدم.
4: عشان بينفذوا مذكرة هند التفاهم الاستراتيجية الموقع بين البلدين تشاد والجزائر لعشان يدعموا ويطوروا البنية التحتية هند الطاقة في بلدنا تشاد. بدا بقت مناسبة هنخطين هجر أساس الببن فوق محطة جديدة للكهرباء في كارتيه فرشة بقدرة 40 ميجاوات، وده خطوة جديدة تعكس العلاقة بين البلدين. فعاليات هن المناسبة دي بدأت بكلمة ترحيبية قدمها مير هنا مدينة أنجمينة سنوسي حسن عبدالله، كلم في أهمية هنا المشروع ودورة في تحسين خدمات هنا الكهرباء وقوان التنمية المحلية. بعد ده قدم مهندس هنا الشركة القادر تنفذ المشروع أرضا فنيا وصف مختلف مراحل هنا إنجاز المشروع إضافة للمواصفات التقنية للمحطة وقدرتها الإنتاجية. كان لرئيس الوزراء الجزائري السيف غريب قال المشروع ده يجسد مستوى التعاون والشراكة القادم بين جمهورية تشاد والجمهورية الشعبية الديمقراطية الجزائرية، وقال
5: إن مشروع محطة توليد الكهرباء الذي نطلقه اليوم يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وإنسانية عميقة بالنظر إلى إسهامه في تعزيز القدرات الطاقوية لجمهورية تشاد الشقيقة ودعم جهودها التنموية. ومن هذا المنطلق تنظر الجزائر إلى هذا المشروع كمساهمة فعلية في دعم جهود جمهورية تشاد لتعزيز أمنها الطاقوي وتوسيع قدراتها الإنتاجية بما يخدم تطلعات شعبها الشقيق نحو التنمية والازدهار والرفاه.
4: نذكر بكون المشروع ده بنفذها مجموعة سونالغاز بتعاون مع شركة تشادية للكهرباء تشاد إليك خلال سنة 2026.
1: في قصر الديمقراطية هدي بتيات الأمة فجر كان نادور الوزير هنا الشباب والرياضة ناير أبو بكر وقدموا له أسئلة كثيرة بخصوص الرياضة في بلدنا تشاد القادة تواجه حنبولات كثيرة وصعوبات في الجانب المحلي والدولي. المناسبة دي كان رأسها الرئيس هنا الجمعية الوطنية ألوكولوتو جامي عبد الروف أيوب عبد الكريم.
6: جانب هنا الرياضة هو واحد من الجوانب اللي عندها اهتمام أول بالأول في البلد، لكن هو قاعد بواجه حنبولات كثيرة، وده بالرغم من الجهود القاعدة تقدمها الحكومة التشادية لعشان تنوع وتقوي الرياضة في تشاد. في ده نادت الجمعية الوطنية وزير هنا الشباب والرياضة أبكر ناير أبكر بواسطة سؤال شفوي مكون بنقاش قدمها النائب البرلماني أبكر محمد عبد الرحمن. الكان فكر في جانب حالة الرياضة في الوطن هنا اليوم وشنو الحنبولات والاستراتيجية الكان شالتها الوزارة في تطور الرياضة هنا تشاد والمواضيع اللي عندها علاقة مع الرياضة. بدت الملمة بقراية الأسئلة الخصصة في جدول الخدمة من رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو جايمي. بعدها أنت الفرصة لوزير الشباب والرياضة ناير أبكر القدم كلمته وقال شكرا لكم أنتو السادة البرلمانيين هنت الجمعية الوطنية، وأكد وقال وزارة الشباب تمثل الواجهة الأديلة لتشاد بس قاعدة تشيف صعوبات كثيرة. في نهاية كلام الوزير فتح رئيس الجمعية الوطنية فرصة هنقدمين الأسئلة والنقاشات للسادة النواب، هم كمان بجانبهم قدموا الأسئلة والنقاش وقالوا بالأسف الشديد لحالة الرياضة التشادية والبتمثل في ما في بنية تحتية وما في كوادر عندهم الخبرة الأديلة. وفي رد السؤال القدمه لوزير الشباب والرياضة ناير أبكر أكد في كلامه وقال الحكومة التشادية قاعدة تبذل جهودها في التطور هنا الرياضة في مختلف الجوانب، وأيضا قوينا في ممثلين تشاد قدام العالم في داخل ولا كان برا.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد وصل اليوم فجر في مدينة أبشي أسماء ولاية وداي، وصل هناك ده في إطار رئيسة ميدانية أمل قاعد بقومة عشان يقيموا الحنبولات انت الصحة القاعدة تتألق بالزيادة انت سكان اللاجئين القاعدين في صباح البلد. المراسلنا من أبشي جدو محمد تبركة.
7: مما وصل في مدينة هنا أبشي الوزير هنا الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان سوى جلسة هنا تتعمل ودمى مختلفة لمصائر هنا المنطقة والمصريين المنظمات الإنسانية القادة تقديم في صباح هنا البلاد على التبادل ده كان بيجي في داخل الصالة هنا الشرف بالمطار هنا مدينة هنا أبشي، وده كان نكلمه بما يخص العواقب هنا العصمة الإنسانية وأيضا التأثير في الخدمات الاجتماعية وخاصة كمان في مجال الصحة وأيضا في مجال المياه الصالية للشرب. في كلمته بالمناسبة لمندوب العام عن الحكومة لدى ولاية وداي إسماعيل هيموتا جربو كان نتكلم بما يخص الأهمية انت الزيارة الميدانية وقال تسمع للسلطات عشان يخيموا مباشرة ويشوف أيضا المشاكل القاعدين بواجهوا اللاجئين ولا سكان العيدين ولا سكان أيضا المخيمين وخاصة كمان الصعوبات الدائما قاعدة تتكرر في مجال المياه الصالية للشرب وفي كثير من المجالات الأخرى انت الولاية. من جانب المدير العام لإفريقيا للمنظمة العالمية انت الصحة محمد تاياكوبا جنبي أكد بكونه المنظمة العالمية انت الصحة هي جائزة عشان ترافق على جهود انت السلطات التشادية وده من أجل حماية الصحية ومن أجل رفاهية السكان القاعدين بتأثر بالزيادة من الأصماء الإنسانية. شال الكلام بالمناسبة على وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم وضح بكونه لبسة الكان جهين في المنطقة دي عشان ينزل في الميدان ويسمو كمان الشكاوي انت السكان المتعلقة بما يخص التأثير العظمى الإنسانية القاعدين بواجهه وخاصة كمان في مجال الصحي وقال النتائج انت الزيارة دي كمان تسمح لهم عشان يقدروا يسووا فوق الخطة عشان يردوا في مختلف الاحتياجات المواطنين في الميدان. ونذكر بكون بعد الاجتماع الوفد الوزاري أيضا كان طاب بستة في محافظة أسونغا فاتيناغ وهناك يقوم بمشاورات ولقاءات عشان كيف يلقى كمان توجيهات بالزيادة وخاصة كمان توجيهات متعلقة بالاحتياج الصحي عن السكان وكيف يقدر كمان يكون هناك تنسيق مع المنظمات الإنسانية من أجل ردود سمحة في صالح المواطنين. أبشي جدو محمد بركة للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أكثر من 106,231 طالب وطالبة دخلوا اليوم مع فجر الامتحانات عن البكالوريا الدورين سنة 2025-2026 ده في كل الأراضي الوطنية. يعني في الأصل من جمعنا في ثانوية فليكس يابوي الامتحانات كان بقت تحت إشراف الوزير عن التربية الوطنية الدكتور محمد أحمد الهبو والوزير عن التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبتنا محمد أمر إدريس.
8: بيشارك في امتحانات انت الشهادة الثانوية العامة والفنية البكالوريا انت السنة أكثر من 106,231 مترشح ومترشحة وده في مختلف الشعب والتخصصات على مستوى التراب الوطني التشادي. الطلاب الممتهنين مقسمين في 160 مركز، من بين المراكز دي 31 مركز في العاصمة انجمينة. انجمينة عندها 43,813 مترشح ومترشحة. في خلال أمطنة البداية انت الامتحانات وزير التربية الوطنية الدكتور محمد أحمد الهبو طلب من الطلاب خليه يكونوا ملتزمين ويعتمدوا لنفسهم ويشتغلوا لأن الامتحانات دي هي بس الثمرة هن سنة كاملة من التعب.
9: 7 سنوات ده ما حين من الواجب كل الطلاب الخدمة بنية واحد إخلاص ده نحن لهم التوفيق نحن لهم النجاح. بكالوريا ده نادم كان لقيت وفت عليك باب عشان تمشي تدرس في الجامعات أنا تشاد وفي الجامعات الآخر غير تشادية في العالم كله وده مفتاح وفت عليك بيبان كتير نحن توفيق لكل الطلاب.
8: من جانبه وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومبتنا بيني أكد بكون الامتحانات هنت البكالوريا دي هي بس المفصل التفرق المرحلة الثانوية والدخول للمرحلة الجامعية وده كل كي بتطلب الجهود والإصرار والتطلع للمراتب العلمية القدام. نذكر بكون الممتهنين في الشهادة الثانوية اليوم دخلوا في اليوم الأول في الميثاقين العلمي والفني وده في مادة هنت اللغة العربية والفلسفة والطلاب الممتهنين في المواد الأدبية كمان بيمتهنوا المواد الأدبية يوم الثلاثاء عن باكر.
1: الامتحانات انت البكالوريا كذلك بدت اليوم فجر في مدينة أبشي. المناسبة رأسها هناك المندوب العام عن الحكومة في ولاية توداي الجنرال إسماعيل يموتا جربو. تفاصيل من أبشي للمرة الثانية مع مراسلنا جدو محمد بركة.
7: على بداية انت الامتحانات دي كان بقت في الثانوية الوطنية الفرنسية العربية احنا مدينة نعبشي السنة دي تقريبا 6,116 مترشح ومترشحة في كل الأقسام دول جلسوا للامتحانات وده في إقليم هنوداي موزعين في 10 مراكز انت امتحانات ده عشان يستقبل فوق كل الطلاب القاعدين بينتهنوا للشهادة الثانوية. بعد ما كان فتى الظرف الأول المندوب العام للحكومة لدى ولاية توداي إسماعيل يموتا جربو رحب كمان بالعمل السمي اللي كان قايمة فوق على السلطات انت لا التربيه وخاصه كمان المصايد الاداريين وايضا المدرسين بالجهود اللي كانوا بذلوا جهود اللي هو كان جاب نتيجه سما في الميدان وخلى العمل المدرسي ينتهي بصوره سمحه. وهناك ذكر بكونه للمترشحين العامين انت الشهاده السنويه وقال دي خطوه مهمه بلا زياده في السلسله الاكاديميه حقهم. وكد في كلمته للمترشحين الامين العام عن الاكاديميه عن الشرق دكتور هارون علوة كان طلب من المترشحين عشان يقدموا بخطوه وطمانين ودائما يقعدوا كمان على فكره السمحه عشان يجيبوا نتيجه سمحه في الولايه. اما من جانب المندوب الولايي عن التربيه وترخيص المواطنه عن وداي حسين ابراهيم عبد الله كان يتركز بلا زياده بما يخص الاحترام تلا شروط.

0: الإهانات للسنة 2026 أبشي جدو محمد بركة للإزارة الوطنية التشادية.
1: الامتحانات انت البكالوريا هنا سنة 2026-2025 كان بيجت في كل الأراضي الوطنية في مندو وسار وبيلتين وفيا وأمجرس وكثير من المدن الكبرى. ومن جيرا يورينا بالتفاصيل الزميل جميع متلمة قمر.
2: كل مكي عددهم 2154 مترشحين في كل الناسيري اللي دخلوا في الامتحان عن البكالوريا دورة عام 2026 في ولاية هنجيرا اللي مترشحين دول قسموا في 3 سنتر ألف وخمسمائة وثمانية ده في سنتر هنمونغو منهم 242 كانديدا ليبر أربعمائة وتسعين وثمانية ده في سنتر هنبيكين ومائة وأربعين وثمانية في سنتر هنملفي انطلق رسميا الأمان لله باك على مندوب الأم عن الحكومة عن ولاية عن جراء الجنرال عبد الله إبراهيم سيام وسأداء الرئيس عن الكونسي بروفنسي أما سورت رمضان شالو الكلام عن رئيس عن السنتر التكتين عن مونغو جمال عبد الناصر رشويب وغولبيا انغالو طلبوا للمترشين خلي طبقوا القرار عن الامتحان أول يوم دخل تسخص للمترشين أنا سيري سيانتيفيك على مندوب الأم عن الحكومة عن ولاية عن الجراء على جنرال عبد الله إبراهيم سيام أنت كثير من الوصايا للمترشحين قال لي خدمه قدم السمحة بلا برجان وكل أشياء الكام قروا في مدة عن 9 شهر دبس قال لي يكتب فوقا ويلغو على بكالوريا في السنة في مونغو بيجي في 100% ونذكركم أن امتحان دا بيستمر في مدة هنا أسبوع تمام مونغو جيمة متلمة قمر لراديو تشاد.
1: في مدينة أدريك كذلك بدأت الامتحانات هنا الشهر انت البكالوريا دورة 2025-2026 التفاصيل مع مراسلنا أبو بكر موسى نورين.
3: أطلقت صباح اليوم من مدرسة نور الأبصار بمدينة أدرا امتحانات بكالوريا بمحافظة السونغا بحضور عدد من المسؤولين والإداريين والتربويين وسط ترتيبات تنظيمية تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة للمترشحين. ويبلغ عدد المترشحين والمترشحات هذا العام 1542 مترشحا ومترشحة على مستوى المحافظة. من جانبه أوضح مفتش التربية الوطنية بعسونغا عبد الرحيم محمد أن اليوم الامتحانات يمثل حساب جهود 9 أشهر من الدراسة والاجتهاد مطالبا المترشحين بقراءة الأسئلة بعناية وعدم الاستعجال في الإجابة. أكد رئيس المركز مامادو أجيم جوناس أن الامتحانات تصير بصورة طبيعية وأن جميع المواد من داخل المقررات الدراسية داعيا الطلاب إلى التركيز والثقة بالنفس للتحقيق أفضل نتائج. في ختام الزيارة أعطى الأمين العام بمحافظة أسونغا محمد إيسا بكر إشارة انطلاق الامتحانات رسميا متمنيا النجاح والتوفيق لجميع المترشحين ومشيدا بجهود الأسر التربوية والإدارية في إعداد لهذا الاستحقاقات الوطني. من مدينة أدرا أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:34 في استديو راديو تشاد خلاص بذا كملت نشرة الأخبار هنا لمشية ولا فاتتنا نشرة نذكرهم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبيتنا استقبل اليوم في القصر الرئاسي الوزير الأول الجزائري السيد سيف في أفريف الكانجا لزيارة عمل في بلد نجات وهجمايا في كثير من المجالات التعاون. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمايح لنا رأس الحفلة أن قطعنا الطوب الأولانية أن بناها المحطة الجديدة عن توليد الكهرباء الكان خطوها في كركية فرشا. والديبتيات في قصر الديمقراطية استجوبوا اليوم للوزير عن الشباب والرياضة ناير بكر وقدموا لي أسئلة كثيرة بخصوص الهمبولات والعصوبات القادة تواجه الرياضة من بلد نجات. دي النشرة كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار هجا هوابي بمر عبد الروف أيوب عبد الكريم محمد أمر إدريس عبد الله هارون آدم وقدمتها لك أنا بشير مربشير بمساعدة المهندس سانوي وان كرايو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتصور ألف خير.

سمعت رجات بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا شوية من الفنان الكبير محمد علي درسلة نرجع للاستديو عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة بلاغ خنوافة موسى حامد الإمام عبد الله حامد الحاج عمر آدم مكايلة موسى عبد الله إدريس بلام حسن إيسا ديليجي إيسا خالة ديليجي محمد حسن المير آدم حسن الإمام يونس حسيني الشيخ عمر أبرص لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان بعدين قريبين والناس الإرفة والجيران بوفاتنا أخوتهم وزوجتهم خارج إبراهيم أبو نصيب ماتت اليوم الاثنين وسرعة تبقى مباكرة الثلاثة في كارتية أمبتة إلى الدليجي خالة إيسا نكرر موسى حامد الإمام عبد الله حامد الحاج عمر آدم مكايلة موسى عبد الله إدريس بلام حسن إيسا دليجي إيسا خالة دليجي محمد حسن المير آدم حسن الإمام يونس حسيني الشيخ عمر أبرص لهم الحزن وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا أخوتهم وزوجتهم خديجة إبراهيم أبو نصيب ماتت اليوم الاثنين وسرعة تبقى مبكرة الثلاثة بعد الظهر في كارتية أمبتة اللي تدليكي خالة إيسا الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة نواصل بالبلاغات بلاغنا فرحة آية خميسة أبو والشريف الإمام يوسف قربة جبريل آدم مدو بركة محمد أحمد إبراهيم ولد الهاشة بلاما أبا إيسا لهم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بعروسنا ولدهم آية أحمد العروس تكون يوم الأربعاء بكرة والعزومة يوم الخميسة في جمرة سكنة بلاما أبا إيسا نكرر آية خميسة أبو والشريف الإمام يوسف قربة جبرين آدم مدو بكر محمد أحمد إبراهيم ولد الهاشة بلاما أبا إيسا لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بأروس أنا ولدهم آية أحمد أروس يكون يوم الأربعاء بكرة والعزوم يوم الخميس في يوم راسك اللي بلاما أبا إيسا نواصل بالبلاغات بلاغنا فرحة بلاغ ده ما شاء الله عبد الله آدم موسى موسى آدم هارون إيسا جبرون مادري بلام إيسا بشارة بورو بشارة حسين بدرمان جبرين ليمان مهاجر يونس محمد دنا جد آدم حسين قربة جبرين حسيني الحاج دينيني رمضان آدم أحمد محمد محمد هارون وتمان دينيني الحاج عمر على شانجيني مكايلة آدم إدريس زايا فريد بدرمان أخي الزين هارون موسى إيسا دنا آدم مخالة عمر أطية أطية عمر آدم هارون الحاج محمد الرأي حسنة محمد جوج عبد الرحمن حسب الكتابة الرئيس حسنة الحاج عبد الجنة عمر كونغولي بني محمد إبراهيم بشير آدم جبرين حسن إيسا عمر أنجني أحمد تليمان لهم الفرحة ببلغوا عبد الله حسنة محمد بشارة إما جبرين عبد الله جبرين محمد أخي سيد مكايلة إيسا مكايلة الرئيس إجال جدة بلاما بلاما جبيرونا رمضان إبراهيم كونغولي محمد ألقوني أبكر حسيني محمد مؤمن إيسا آدم عبد القادر آدم آدم موسى توم موسى شوكا عبد القادر الهاج عبد القادر آدم شوكا وشباب بنيكر كم أسلا جبرين آدم آدم مدينيني الهاج عبد الرحمن مؤمن مدينيني محمد حسنة وشباب في نمالو هارون محمد حسيني عمر جندو محمد الرئيس إدريس أبكر بلاما آدم الرئيس حسنة الرئيس حسن محمد الرئيس حسن قنبو محمد جدة دليجي الجد حسن قنبو يايا وشباب يعني والشباب يعني كركم بنسيت محمد خالة تجاني أخي موسى إبراهيم الجد أبقوجة التيم الرئيس كاسر تجاني وكل الشباب يعني كاكا دبيتي إيسا مسر جدة رمات وكل الشباب من المر آدم إما سليمان إما جدة خميسة دليجي عمر جدة آدم كيسة والشباب من كيسة مكايا جدة دليجي إدريسة الكاسة والشباب من الطامو تبتي صالي ولا أمين في سولي يونس الشيخ عبد الله حسيني سيد ترابة والشباب من جيليجي أبيس عبد الله آدم عبد الرحمن مكايلة موس أسمان إيسا ولد الشيخ بوتان جدة توم جدة والشباب من مدوان بلام صالح عز الدين أبكر مالهم جدة محمد إيسا جدة علي محمد أبكر جدة شباب المشاطيري شدة علي قريمة شدة وشباب من الكلكلاية
صالح الشيخ حسن توما جبرين عمر جبرين مديقاي عبد الرحمن مكاينا وشباب من الجيقيني بلاما هاميتا بابا عبد الرحمن اللام مطهي وشباب من السمعين الجيت حسن صالح برنو دليقة محمد تبشير صالح جرمة وشباب من الفوات يوسف جدة بلاما محمد تطور دليقة رمات عبد الرحمن إما وشباب من المقرقف قنب عبد الله محمد تقربة ولد بلاما آدم وشباب من الضباء آدم كونغولي توم مختار حامد تراماتا وشباب من اليمن عبد الله ولا برقجي توم آدم وشباب من قلاراكي الحاج أخي محمد رقبة بشارة رخيصة وشباب من قرقم حسب الكتاب عبد الكريم حسين أبكر وشباب من كويكي بني إبراهيم الحاج علي وشباب من أنجوجو مكايل عبد الرحمن هسنة وشباب من أم الخيري أغبش حسين بلاما آدم وشباب من جمتنقة محمد إدريس محمد صالح تربيل مكايل الرئيس كبشي قديو هارونا آدم أمشير أبكر آدم محمد تجد عبد الله قديو داود هارونا عبد الكريم جوقان مكايل عبد الكريم أبو أمين جبرين كد جبرين آدم دقو وشباب من مرميات شين محمد أحمد خرسة توم كرشنبو وشباب من انجيتو دو توم مصطفى ادم كنداو وشباب من جداده محمد عبد الله محمد هارونا وشباب من مشطيري موسى جندي توم محمد اخي عبد الله علي عبد الله هارونا بشير توم عمر سيد عبد الرحمن انجني عطيه جد عبد الله كرشنبو عبد الله وشباب من الضب امود السقوره مسري حسنه بلام السيدية الرئيس محمد شونكو احمد يايا عبد الله محمد ابكر سياقه محمد سياقه الذكير عبد الله احمد مكايلا بشاره ابورو ادم ابورو مكايلا يايا قرقير محمد اما عيسى اما عبد الرحمن نفريدي صالح دودو رما دودو الكونسيي جيم عبد الرحمن وشباب من اللبنات ابخريز محمد حسين ابكر محمد الجامي محمد ابكر وشباب من الجزيره ادم هارونا مينا هارونا عيسى عبد الرحمن دكتور محمد كتشو جلقي أتمنى رجيب توم وشباب من انجيتو أبا عبد الرحمن موسى محمد فلج محمد بلام إيلي فكيد النا محمد ولد الرئيس جدة هارونا وشباب من مردو الرئيس هارونا خميس موسى إيسى عبد الله محمد دينيني محمد كمسلم أحمد عبد الله محمد أبكبشي محمد ضهية محمد أبيسو فداء وشباب من بدي محمد خالة سيدة أبجوجة توم إدريس عبد الرحمن شين خميس بشارة فارس وشباب من مدينة الشيخ كومبوتو في أدا هيلي أبكر أوريل كندي حسنة قرقين كندي جبرين حامد إدريس حسنة جرمة دنة جرمة جيني خميس رماد يعقوب ضان محمد أجيت رماد موسى الإمام محمد تجيمي وشباب من إفنيات شيخ عمر أبشنب كاقا نصر أو كاقا نصر بلاما جبرين نصر وشباب من أرديبي هارون عبد الرحيم كوشي جبرين داود محمد دلقي أشنو أبكر أحمد دنة قريمة وشباب من الشوفل بلاما رمات ممدي أحمد إبراهيم أمبدي وشباب من هلة أمبدي إدريس صالح جد خميسة فكي موسى وشباب من الأماجي فاطمة آدم جبرونا بريجيم آدم فاطمة دينيني زارة جبرين مريم عبد الرحمن هلمة مكايلة أجيد محمد أخذنا عبد الله أنجوجة محمد هلمة يايا أما الحاج بلاما أدم آدم زارة كونغولي أجيد محمد أشي كشلة جب محمد جديد عبد الرحمن زارة أبا ميرم محمد ميمونة حسنة فاطمة شنكو فاطمة سيد أميت جدة فاطمة جين خديجة آدم فاطمة النظيف صالح كما حسنة خديجة صالح خديجة بنت آدم زارة آدم الصاف ميرم هوا في هميضي ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بعروسنا ولتهم وأخوهم ليمان عبد الله آدم العروس يكون يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في مود السجورة هل التبلامة إيسا بشارة الساعة 7:49 دقيقة نمشي نسمع أغنية صغيرة وبعدها كمان نلقوا كوفي أوليميدي.

بعد ما سمينا الصحوه كمان خلاص نمرقوا من الصحوات ونمشوا لكونغو ديمقراطيك نلقوا الفرنسا الافريكان الكبير كوفي اولوميدي بابا بونير هارون الضهيه وكل جمايته وكل المحبين الحالين قاعدين يتابعونا من مرمطوجي نقول لكم مساء الخير من راديو تشاتا دكتور اسناس برو وكل جمايته في مريقيبي وكل الكولونيا الكونغوليه قاعدين في العاصمه نجمينا بلاتفورم الكلمات لامي فورتين

ما ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا لا يمكن كدنا نخلو بكنا لزمين الوجب عنا بكلم لكم بكلم نصارى ما زميلكم أكوي بقول لكم يسين جامعنا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشادين خدمانا بفرح وسرور في مكانة الفن أسر الألاد الأغاني الجميلة ديلاجي ساويك وان كريو في طاولة المراقبة بسجل الكبير والصغير حسن أليفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمال أبيض نقول لكم أقودوا أفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله مشال الأمانة وما مشينا لا ماجي للوم معكم أم باكر الصباح من الساعة 7:15 لحد الساعة 8:15 دقيقة أرد بعافية.

0: من الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو رئيس الوزراء الجزائري الزائر للبلاد، حيث أجرى مباحثات معه حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. تجاني مصطفى مهدي.
2: عقب الإشراف على مراسم وضع حجر الأساس لبناء محطة توليد للكهرباء بقدرة إنتاجية تبلغ 40 ميجاوات تجسيدا للتضامن التشادي الجزائري، حل الوزير الأول الجزائري السيد سيفي غريب على رأس وفد رفيع المستوى ضيفا على قصر تومي، حيث استقبله رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو، وذلك في إطار المشاورات التي ترمي إلى تعزيز الشراكة التشادية الجزائرية. وخلال هذا اللقاء نقل رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب تحيات رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون الخالصة إلى نظيره التشادي المشير محمد إدريس ديبيت نو، الذي وصف الرئيس الجزائري بالرجل العملي. واستعرض رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء الجزائري خلال اللقاء مسار العلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر وتشاد، وتبادلا الرؤى حول السبل الكفيلة بالرقي بالتعاون الثنائي وتوسيع مجالاته تجسيدا للإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين. وفي نهاية هذا اللقاء أدلى رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب بتصريحات شدد فيها على التزامه ونظيره التشادي بوضع الاتفاقيات والمشاريع الموقعة بين تشاد والجزائر حيز التنفيذ.
3: ونحن الآن بصدد بعث كل الفرق التخلية، سواء كان في مجال الطاقة، في مجال المناجم، في مجال الزراعة، عدة مجالات سوف يشهدها التعاون الجزائري التشادي، ستسمح بتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وتعطي دفعا اقتصاديا كبيرا لكلا الاقتصادين. كما تكلفني السيد رئيس جمهورية تشاد بنقل تحياته الخالصة إلى السيد رئيس الجمهورية، ومن طرفي أنا وسيد أخي سيد الوزير الأول نلتزم كحكومة بوضع كل هذه الخطط وكل هذه المشاريع حيز التنفيذ وانطلاقها يعني في المستقبل القريب إن شاء الله.
2: هذا وتندرج زيارة رئيس الوزراء الجزائري إلى تشاد في إطار البداية العملية للاتفاقيات المشتركة الموقعة بين البلدين في عدة قطاعات حيوية، وفي مقدمتها

0: الله هارون آدم.
1: تنفيذا لمذكرة التفاهم الاستراتيجية الموقعة بين البلدين تشاد والجزائر من أجل دعم تطوير البنية التحتية للطاقة في تشاد، جاءت مناسبة وضع أول حجر أساس لبناء محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية بحي فرشة بقدرة إنتاجية تبلغ 40 ميجاوات، في خطوة جديدة تعكس متانة العلاقات بين البلدين. فعاليات المناسبة بدأت بكلمة ترحيبية قدمها عمدة مدينة أنجمين السنوسي حسن عبد الله، والذي أشاد فيها بأهمية المشروع ودوره في تحسين خدمات الكهرباء وتعزيز التنمية المحلية. عقب ذلك قدم مهندس الشركة المنفذة للمشروع أرضا فنيا مفصلا استعرض فيها مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع، إضافة إلى المواصفات التقنية للمحطة وقدرتها الإنتاجية. من جانبه أكد رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب أن هذا المشروع يجسد مستوى التعاون والشراكة القائمة بين جمهورية تشاد والجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية.
2: إن مشروع محطة توليد الكهرباء الذي نطلقه اليوم يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وإنسانية عميقة، بالنظر إلى إسهامه في تعزيز القدرات الطاقوية لجمهورية تشاد الشقيقة ودعم جهودها التنموية. ومن هذا المنطلق تنظر الجزائر إلى هذا المشروع كمساهمة فعلية في دعم جهود جمهورية تشاد لتعزيز أمنها الطاقوي وتوسيع قدراتها الإنتاجية، بما يخدم تطلعات شعبها الشقيق نحو التنمية والازدهار والرفاه.
1: هذا وسينفذ المشروع من قبل مجمع سونالغاز الجزائرية بالتعاون مع الشركة التشادية للكهرباء تشاد إليك، ويستغرق مدة تنفيذها حتى نهاية العام 2026.
0: وخلال مناسبة وطء حجر الأساس لبناء هذه المحطة، أكد رئيس الوزراء السفير ألاماي هيلينا أن أهمية هذه المحطة تهدف إلى تعزيز القطاع الكهربائي بالعاصمة أنجمين. ترجمت هذه الجزئية بصوت عبد الله هارون آدم.
3: La centrale électrique dont nous posons aujourd'hui la première pierre.
1: إن محطة توليد الكهرباء التي نضع اليوم حجر أساسها لا تمثل مجرد منشأ للطاقة فحسب، بل تجسد الإرادة المشتركة بين تشاد والجزائر لتحويل الالتزامات المعلنة إلى إنجازات ملموسة تخدم المواطنين بشكل مباشر. ويعكس هذا المشروع متانة التعاون القائم على الثقة والتضامن والاحترام المتبادل، كما يبرهن على أن الشراكة الصادقة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة والاستجابة بفعالية لتحديات التنمية. ويندرج هذا الإنجاز في إطار مواصلة تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها على أعلى المستويات بين البلدين، لا سيما من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في 22 أبريل 2026 واتفاقية الهبة المبرمة في 14 مايو 2026 بين الوزارات القطاعية في كل من تشاد والجزائر. كما أن السرعة التي تم بها تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات عملية تعكس جودة الحوار القائم بين حكومتي البلدين وفعالية التعاون بين الفرق الفنية التشادية والجزائرية، بما يؤكد حرص الجانبين على تعزيز شراكتهما وتقديم حلول عملية تدعم مسيرة التنمية.
0: استجوب صباح اليوم نواب الجمعية الوطنية وزير الشباب والرياضة ناير أبكر، وذلك حول أوضاع الرياضة التشادية. ترأس أعمال الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي. عز علي علومة.
4: يمثل قطاع الرياضة إحدى القطاعات ذات الأولوية في البلاد، إلا أنه ظل يواجه تحديات كبيرة، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة حول ترقية وتعزيز الرياضة التشادية. وفي هذا الإطار استدعى نواب الجمعية الوطنية وزير الشباب والرياضة ناير أبكر، وذلك عبر سؤال شفهي مصحوب بنقاش من قبل النائب البرلماني أبكر محمد عبد الرحمن، حيث تركز السؤال حول حالة الرياضة التشادية اليوم وما مدى معوقاتها، وعن الخطط الوطنية التي وضعتها الوزارة لتطوير الرياضة التشادية، إلى جانب المواضيع الأخرى ذات الصلة بالرياضة. استهلت الجلسة بقراءة الأسئلة من قبل رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي، ومن ثم أتيحت الفرصة لوزير الشباب والرياضة ناير أبكر بتقديم كلمة أعرب فيها عن امتنانه لنواب الجمعية الوطنية، مؤكدا

0: أن وزارة الشباب تمثل صورة حقيقية لتشاد، إلا أنها ظلت تعاني من معوقات حالت دون تطويرها. وبعيد مداخلات الوزير، فتحت النقاشات أمام النواب الذين أبدوا عن أسفهم لحالة الرياضة التشادية والمتمثلة في انعدام البنية التحتية وقياب الكوادر المؤهلة. وفي رده أكد وزير الشباب والرياضة ناير أبكر سعي الحكومة في النهوض بالرياضة التشادية بمختلف أنواعها والعمل على تعزيز حضورها محليا ودوليا.
1: نصب الأمين العام النائب برئاسة الجمهورية إيفوديا باكواري نصبت محمد بشير شريف دوسة رئيس مجلس إدارة الصندوق الخاص لصالح البيئة، والذي تم تعيينه بمرسوم رئاسي في شهر مايو المنصرم. وصل إلى مدينة بشة وزير الصحة العام والوقاية الدكتور عبد المجيد حمد الرحيم محمد في زيارة ميدانية للوقوف على التحديات الصحية الناجمة عن تدفق اللاجئين والعائدين إلى مناطق شرقي البلاد. حسن عثمان علي.
2: عقب وصوله ترأس وزير الصحة اجتماعا تشاوريا ضم المسؤولين الإداريين المحليين وممثلين منظمات الإنسانية العاملة في شرق تشاد، حيث تناولت المناقشات انعكاسات الأزمة الإنسانية على الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، ولا سيما في مجالي الصحة والتزود بالمياه الصالحة للشرب. وفي كلمته بالمناسبة أشاد المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي الجنرال إسماعيل متجربو بهذه المبادرة الحكومية، مؤكدا أهمية هذه الزيارة الميدانية في تمكين السلطات من الاطلاع المباشرة على الأوضاع التي يواجهها اللاجئون والعائدون والمجتمعات المستضيفة، كما شدد على أن صعوبة الوصول إلى مياه الشرب ما زالت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المنطقة. من جانبه جدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا محمد يعقوب جنابي التزام المنظمة بمواصلة دعم جهود السلطات التشادية الرامية إلى تعزيز الحماية الصحية وتحسين أوضاع السكان المتأثرين بالأزمة الإنسانية. وبدوره أوضح وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم أن هذه المهمة الميدانية تهدف إلى الاستماع لإنشغالات السكان المعنيين وتقييم تأثير الوضع الإنساني على البنية التحتية والخدمات الصحية، مشيرا إلى أن نتائج هذه الجولة ستسهم في بلورة استجابات أكثر ملائمة للإحتياجات المطروحة على أرض الواقع. وعقب الاجتماع واصل الوفد الوزاري مهمته نحو محافظة أسونغا، حيث من المقرر إجراء زيارات ومشاورات إضافية لتقييم الإحتياجات الصحية للسكان وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال الإنساني. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وهنا بالعاصمة جمينة أطلق وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة محمد الحبو امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026. محمد عمر إدريس.
3: يشارك في امتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية لهذا العام أكثر من 106,231 مترشحا ومترشحة في مختلف الشعب والتخصصات على مستوى البلاد، موزعين على 160 مركزا من بينها 31 مركز بالعاصمة جمينة والتي تضم 43,813 مترشحا ومترشحة. هذا وخلال إطلاقه لامتحانات الشهادة الثانوية دعا وزير التربية الوطنية الدكتور محمد أحمد الحبو الطلاب التحلي بروح المسؤولية والاعتماد على النفس.
4: 7 سنوات ده ما هين من الواجب كل الطلاب الخدمة بنية واحد إخلاص ده نحن لهم التوفيق نحن لهم النجاح. بكالوريا ده نادم كان لقيت وفت عليك باب عشان تمشي تدرس في الجامعات أنا تشاد وفي الجامعات الآخر غير تشادية في العالم كله، وده مفتاح وفت عليك بيبان كتير نحن توفيق لكل الطلاب.
3: من ناحيته وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومبتنا بيني أكد أن امتحانات الشهادة الثانوية تعد مفصلا بين مرحلتين، إذ أنها تتطلب الجهود والإصرار والتطلع إلى أعلى المراتب العلمية. هذا وقد جلس الممتحنين في اليوم الأول في الميثاقين العلمي والفني في مادتي اللغة العربية والفلسفة، بينما يجلس ممتحني المواد الأدبية يوم غد الثلاثاء.
1: هذا وقد انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية بكافة ربوع البلاد بنفس التاريخ وفي نفس التحديد. ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب، أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.